0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وزير الإدارة المحلية والهلال الأحمر التركي يبحثان توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية. اجتماع في عدن يؤكد أهمية توحيد جهود التوعية الصحية وتعزيز برامج التغيير السلوكية. مدير عام المنصورة يوجه بتوسيعة محطة كابوتا لتعزيز كفاءة خدمة الصرف الصحية. حضرموت تدشن رسميا فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 ببرنامج ثقافي وتراثي متنوع. إتلاف 4 أطنان من السجائر والمواد الغذائية الفاسدة في العبر بحضرموت. وأخيرا الوكيل باربا يطلع على مشروع لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في وادي حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، ناقش وكيل وزارة الصحة العامة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال، وتناول اللقاء تطوير خدمات الوقاية والرصد والإحالة ورفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز قدرات المرافق الصحية، مع التأكيد على توسيع التعاون لتنفيذ برامج مستدامة تسهم في حماية النساء والأطفال وتحسين جودة الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. بحث وزير الإدارة المحلية المهندس بدر محمد باسلمة مع وفد الهلال الأحمر التركي تعزيز التعاون لدعم البرامج الإنسانية والتنموية في المحافظات المحررة، واستعرض الجانبان أولويات التدخلات وأهمية توجيه المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التعافي وتعزيز قدرات السلطة المحلية. أكد اجتماع مجموعة عمل التغيير السلوكي المجتمعي في العاصمة عدن أهمية توحيد الرسائل والأنشطة التوعوية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء، وناقش المشاركون تطوير برنامج التوعية الصحية ودعم الحملات الإعلامية بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتحقيق نتائج مستدامة من خلال آلية تنسيقية مشتركة يقودها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان. وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي بسرعة تنفيذ أعمال تطوير محطة كابوتا للصرف الصحي تشمل إنشاء خزان استقبال إضافي وتوفير مضخة جديدة إضافة إلى استكمال منظومة الطاقة الشمسية، وأكد على أهمية مواصلة أعمال الصيانة وتحسين البنية التحتية، داعيا المواطنين إلى عدم رمي المخلفات في شبكات الصرف حفاظا على كفاءة الخدمة. دشنت محافظة حضرموت فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 بمدينة المكلا وسط حضور رسمي وشعبية ببرنامج يضم فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية وفنية، ويهدف الموسم إلى إبراز الموروث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية، حيث شهد اليوم الأول عروضا شعبية ورياضية وتراثية، على أن تتواصل الفعاليات خلال الأيام المقبلة ببرامج متنوعة تستهدف الزوار من داخل اليمن وخارجها. نفذت الجهات الأمنية والرقابية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت عملية إتلاف نحو 4 أطنان من السجائر والمعسل والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بعد ضبطها خلال حملات رقابية، وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات لمكافحة تداول السلع المخالفة، داعيا التجار والمواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة حفاظا على الصحة العامة. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان باربا على مشروع مبادرة بذرة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي المنفذ من مؤسسة إتلاف الخيرية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة، ويستهدف المشروع تطوير القطاع الزراعي عبر استصلاح الأراضي، إنشاء البيوت المحمية وتقديم الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين والجمعيات التعاونية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج أبين والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، في أمان الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وزير الإدارة المحلية والهلال الأحمر التركي يبحثان توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية. اجتماع في عدن يؤكد أهمية توحيد جهود التوعية الصحية وتعزيز برامج التغيير السلوكي. مدير عام المنصورة يوجه بتوسيع محطة كابوتا لتعزيز كفاءة خدمة الصرف الصحية. حضرموت تدشن رسميا فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 ببرنامج ثقافي وتراثي متنوع. إتلاف 4 أطنان من السجائر والمواد الغذائية الفاسدة في العبر بحضرموت. وأخيرا الوكيل بارباع يطلع على مشروع لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في وادي حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، ناقش وكيل وزارة الصحة العامة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال. وتناول اللقاء تطوير خدمات الوقاية والرصد والإحالة ورفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز قدرات المرافق الصحية، مع التأكيد على توسيع التعاون لتنفيذ برامج مستدامة تسهم في حماية النساء والأطفال وتحسين جودة الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. بحث وزير الإدارة المحلية المهندس بدر محمد باسلمة مع وفد الهلال الأحمر التركي تعزيز التعاون لدعم البرامج الإنسانية والتنموية في المحافظات المحررة، واستعرض الجانبان أولويات التدخلات وأهمية توجيه المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التعافي وتعزيز قدرات السلطة المحلية. أكد اجتماع مجموعة عمل التغيير السلوكي المجتمعي في العاصمة عدن أهمية توحيد الرسائل والأنشطة التوعوية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء. وناقش المشاركون تطوير برنامج التوعية الصحية ودعم الحملات الإعلامية بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتحقيق نتائج مستدامة من خلال آلية تنسيقية مشتركة يقودها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان. وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي بسرعة تنفيذ أعمال تطوير محطة كابوتا للصرف الصحي تشمل إنشاء خزان استقبال إضافي وتوفير مضخة جديدة إضافة إلى استكمال منظومة الطاقة الشمسية، وأكد على أهمية مواصلة أعمال الصيانة وتحسين البنية التحتية، داعيا المواطنين إلى عدم رمي المخلفات في شبكات الصرف حفاظا على كفاءة الخدمة. دشنت محافظة حضرموت فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 بمدينة المكلا وسط حضور رسمي وشعبية ببرنامج يضم فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية وفنية، ويهدف الموسم إلى إبراز الموروث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية، حيث شهد اليوم الأول عروضا شعبية ورياضية وتراثية، على أن تتواصل الفعاليات خلال الأيام المقبلة ببرامج متنوعة تستهدف الزوار من داخل اليمن وخارجها. نفذت الجهات الأمنية والرقابية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت عملية إتلاف نحو 4 أطنان من السجائر والمعسل والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بعد ضبطها خلال حملات الرقابية. وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات لمكافحة تداول السلع المخالفة، داعيا التجار والمواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة حفاظا على الصحة العامة. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان بارباع على مشروع مبادرة بذرة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي المنفذ من مؤسسة إتلاف الخيرية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة، ويستهدف المشروع تطوير القطاع الزراعي عبر استصلاح الأراضي، إنشاء البيوت المحمية وتقديم الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين والجمعيات التعاونية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، في أمان الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير لكل الناس، ويا صباح الخير يقاس بكل شروق شمس، ويا صباح الفل والعافية اللي تولد فيها كل الأحلام، واللي تفتح فيها أبواب الأمل ونبدأ فيها حكايات النجاح. يا صباح الخير والسعادة، يا أهلا ويا سهلا بكل متابعينا ومستمعينا الأحبين أينما كنتم. أحييكم من برنامجكم الصباحي من إذاعة عدنية FM، برنامج صباح الورد. يا صباح الورد، يا صباح الفل، ويا صباح السعادة على كل المتابعين اللي بينتظرونا، ونتأسف على التأخير، ولكن والله غصبا عننا وإحنا ما نقدرش نتأخر عليكم، وحتى لو باقى شوية لازم نطلع عليكم، نبدأ يومنا معاكم أنتم، وابدأوا يومكم معنا في عدنية FM. أحييكم برحلة صباحية جديدة معنا في عدنية FM، معكم سمية سمير من عدنية FM، برنامج صباح الورد.

0: إذن مستمعينا الكرام، خلونا ننتقل قبل الفصل الإعلاني عن لمحة بسيطة عن موضوع اليوم. جاهزين؟ يلا نستمع. يا ترى اليوم إيش بيكون موضوع حلقة اليوم؟ محكمة.
1: قضية اليوم.

مستمعينا ومتابعينا الكرام، موضوع اليوم مهم جدا. في كل شارع من شوارع عدن نلاحظ اليوم محلات كثيرة أغلقت، مشاريع كثيرة أغلقت، حتى مولات أبوابها تقفلت وأغلقت، ومشاريع كانت بالأمس تعج بالزبائن وأصبحت اليوم مجرد ذكريات. خلف كل باب معلق قصة، أو خلف كل باب مغلق تعلق فيها الكثير والكثير من الذكريات والقصص. هناك قصة استثمار وعمال فقدوا وظائفهم، وأسر كانت تعتمد على مصدر رزق انقطع فجأة. فما الذي يحدث؟ هل الأزمة الاقتصادية وحدها هي السبب؟ أم أن هناك عوامل أخرى جعلت استمرار المشاريع أمر بالغ الصعوبة؟ أسئلة كثيرة وكثيرة، ولكن إن شاء الله بيكونوا معنا ضيوفنا بعد الفصل الإعلاني. خليكم معنا نتحدث عن موضوع اليوم، إغلاق المشاريع في عدن أزمة عابرة أم أزمة أو هي أزمة اقتصادية؟ خليكم معنا بعد الفاصل.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال.

0: تذود 88.9
1: يا حبيبي
0: عدم يا اف ام لون جديد

إذن مستمعينا الكرام ومحبينا في كل مكان، عدنا لكم مجددا بعد الفاصل، وكما تحدثنا معكم عن موضوع حلقة اليوم والذي هو يتحدث عن المشاريع التي أغلقت فجأة. مشاريع كثيرة لها سنين كثيرة، فجأة نسمع خبر أغلق المحل التجاري الفلاني، أغلق مشروع كذا كذا، أغلق المول كذا كذا. ليش يا ترى؟ هل يا ترى هالموضوع هي أزمة عابرة أم هو انهيار اقتصادي على الجميع؟ لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي والمشهد الاقتصادي في هذه الفترة، وأنه متعب جدا جدا للأسف الشديد، إن كان على الفرد أو على المجتمع أو على أصحاب حتى المشاريع التجارية، بسبب أشياء كثيرة، يعني في أسباب كثيرة عليها. فيا ترى هل عدن أصبحت غير مؤهلة لأي مشروع اقتصادي أو تجاري؟ لماذا تغلق أو تغلق أبواب الرزق في عدن؟ يا ترى من التالي؟ مشاريع تغلق وأحلام تتبخر. لماذا في عدن تنهار المشاريع واحدة تلو الأخرى؟ فحين تطفئ الأنوار يا ترى من ينفذ أو من ينقذ من ينقذ القطاع التجاري؟ ويا ترى من المسؤول عن نزيف المشاريع في عدن؟ فعندما يخسر السوق من الذي يدفع الثمن؟ أبواب مغلقة واقتصاد يبحث عن الحياة، فهل أصبحت التجارة في عدن مغامرة خاسرة؟ أغلقت المحلات، فيا ترى من يفتح باب الأمل بالذات لشباب المستقبل؟ ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في مجتمعنا؟ هل الأزمة الاقتصادية وحدها هي السبب؟ أم أن هناك عوامل أخرى جعلت استمرار المشاريع أمر بالغ الصعوبة؟ طبعاً مستمعين الكرام متابعين الأحباء، في حلقة اليوم بنناقش واقع القطاع التجاري في عدن وسبب إغلاق عدد من المشاريع وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي وفرص العمل وثقة المستثمرين. كما بنستمع إلى ضيفنا اليوم بالتجربة الواقعية التي مروا فيها. طبعاً في الأونة الأخيرة سمعنا عن خبر إغلاق العائلة مول، لمن يعرف العائلة مول في كريتر، ناس كثير استاءوا حول هذا الموضوع، فحبينا أن نأخذهم كنموذج من النماذج الواقعية التي حدثت في هذا الموضوع، بخصوصا أنه للأسف الشديد في الفترة الأخيرة كثرت إغلاق المشاريع وآخرهم كما قلنا العائلة مول. والآن جاءني خبر قبل أيام من إحدى صديقاتي بتشتغل أيضا في مول من المولات اللي هو خليج مول، قالوا إنه بيقفلوا المكان، يمكن مؤقتا ولكن في محلات كثيرة ومشاريع كثير أغلقت. ما السبب؟ لذلك مستمعينا ومتابعينا

0: إذن مستمعين الكرام متابعين الأحباء عدنا لكم مجددا بعد ما تواصلنا مع الأستاذ عبد الله سمنا. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله المدير التسويقي لمركز العائلة مول. صباح الورد عليك.
1: يا مرحبا وسهلا أستاذ سمية. طبعا الشرف أن نكون أحد ضيوفكم في داعتين.
0: الشرف لنا أكيد.
1: معكم عبد الله ناصر مدير التسويقي الخاص بالعائلة مول. طبعا حكايتنا ما كانت حكاية.
0: أيوة أنا حابين أن أعرف أولا بعد الإنجازات الكبيرة اللي كانت متواجدة في العائلة مول، وكان مول من أهم أو كان مركز من أهم المراكز للعوائل في عدن، نلقى فيه كل ما نحتاجه بسقف واحد، فجأة قرار الإغلاق سبب استياء كثير لناس، فما السبب؟ تفضل.
1: والله السبب الأساسي اللي هو توفيق الله ثم توفيقنا ومحبة الزبائن لنا. طبعا قصتنا مع الزبائن ما كانت اللي هي قصة عادية أو رحلة عابرة. فكون أنا مع الزبائن كانت علاقة قوية ومستمرة. كنا ما نفرق بين الزبون والأهل والأقارب. فكل من يكون زائر لنا هو أحد أقربانا وأحد حبايبنا وأهلنا وناسنا.
0: اسمع على مسمى طبعا. اسمع على مسمى.
1: فهذا الشيء اللي يميز نحن عن أغلب الناس. صح بأن ما كنا نقدم شيء أفضل، صح نحن ما كنا نقدم جودة وأسعار وتحطيم، ولكن بغض النظر عن هذا الشيء قدمنا أخلاق وقدمنا تعامل وقدمنا سمعة ذهبية لا يمكن أن نستغني عنها بيوم وليلة.
0: نعم.
1: هذا السر الأساسي اللي يكون محبة الناس عن هذا المستوى.
0: صحيح.
1: له بعد توفيق الله عز وجل.
0: وما السبب كان في اتخاذ قرار الإغلاق؟
1: والله قرار الإغلاق هو ما كان سبب واحد، ولكن كانت عدة أسباب. طبعا في الأوان الأخيرة في السنين اللي ما بعد سنين بعد 2020 أغلب التجار وأغلب الاقتصاد في بلادنا وفي عدنا خاصة في المناطق الجنوبية كنا الأسعار من تدهور العملة، هذا أثر علينا بشكل كبير جدا لدرجة أنه خسرنا أكثر من نصف رأس المال. هذا كله فقط بسبب اختلاف الأسعار وتدهور الاقتصاد. فهذا كان السبب الأول اللي كسر ظهرنا من البداية. ثانيا مرت السنين ومرت السنين وحاولنا أن نكافح ونشتغل عن نفوسنا، والحمد لله مشينا وتقلبنا، ولكن مع الأيام ظهرت لنا ظاهرة جديدة اللي هي ظاهرة البنوك حاليا في عدن.
0: نعم.
1: مثل ما انت شايفه كلنا عارفين البنوك.
0: نعم.
1: ولا خلوا مكان، حتى الان حاليا المعلن الرئيسي غدو مكشات، يعني ما عاد باغي مكان.
0: صحيح.
1: فهذا الشيء برضه كمان اثر علينا من جانب ثاني. فاذا كان الجانب الاقتصادي مثر علينا اولا، القوه الشرائيه ضعيفه.
0: نعم.
1: الشعب نسبيا ما قدرته الماليه ما هيش متفوقه بحيث انه يجي شركه ماليه.
0: صحيح.
1: فهذا كان سبب اول،
0: يعني الانهيار الاقتصادي بشكل عام هو اللي سبب هذا الشيء. طبعا نعتذر للمستمعين ولكن بنحاول اتصال عليه. انا تفاجأت زيكم.

أستاذ عبد الله على القطاع. ألو؟ أيوة تسمعني؟ تسمعني ولا لا؟ تسمعني الآن ولا لا؟ هل تسمعني؟ أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله؟

عبدالله تسمعنا؟ أستاذ عبدالله تسمعنا الآن؟ أنا أسمعك أستاذ عبدالله. ألو أستاذ عبدالله تسمعنا؟

ألو ألو مرحبا أستاذ عبد الله. طب إذن مستمعينا الكرام دقائق بس للأسف الشديد نشوف الإشكالية ونرجع لكم مرة أخرى.

0: إذن عدنا لكم مع ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله تسمعني الآن؟
1: نعم أنا أسمعك.
0: أيوة العفو منك على سوء الشبكة وبعض الظروف الغير مناسبة
1: للمقاطعين. متعودين عليه يعني شيء جديد.
0: أعطيك العافية. إذن أستاذ عبد الله كما ذكرت نحن مسبقا ممكن نعيد الكلام إنه كان بسبب الانهيار الاقتصادي بشكل كبير وليس نحن نقول يمكن أزمة عابرة ولكنها كانت أزمة اقتصادية
1: بسبب نعم. ظروف الأزمة الاقتصادية كانت سبب رئيسي ومع ذلك حاولنا أن نحارب ونوقف على رجولنا.
0: صحيح.
1: تجاوزنا من هذه المرحلة وصادفنا مرحلة جديدة اللي هي مرحلة البنوك والصرافات. فهذا الشيء اللي هو موقعنا أساسا كان موقع يعني ممكن نقول موقع استراتيجي للبنوك
0: جدا.
1: فهذا الشيء اللي خلى طلب أزيد من العرض لأنه كان ما في أماكن والطلب زاد على المكان. فنسبة لي أنا كصاحب عقار أكيد أطمح بشيء أفضل، أطمح بإيجار أعلى. ما يهمنا مثلا أي شخص ولا أتعنى بأي شعور الآخرين. ما تهمنا 10 سنين. فإذا كان همي الأول والأخير فلوس فكطبيعي أن أنا أتصرف زي التصرف وحاول أن أنا أحول اللي موجود شخص أفضل أو شخص بيدفع أكثر. كما نعرف أن البنوك عادي عندها شيء طبيعي أنها تدفع لأن بالأول والأخير نحن مقارنتهم شغلنا بشغلهم ما هو شغل فلوس ولا هو شغل قلاب أموال، لا نحن شغلتنا فقط خردوات أواني فيدوب أنها نطلع مصاريف نحن يدوب نحن نواكب السوق ونواكب التطور بعكس البنوك. فإذا مثلا ارتفع عليه الإيجار يوما ما أحد ما يضره لأن الفلوس موجود.
0: صحيح.
1: هذا الشيء اللي أثر علينا برضه كمان أثر على صاحب العقار مما كان خروجنا كان أسهل وضغط علينا بشكل أكبر. فهذا الشيء السبب الثاني اللي خلانا نحن نخرج.
0: طيب أستاذ عبد الله متى أدركتم إنه الاستمرار بالفتح إنه ممكن يكون مستحيل وبيعرضكم لخسارة أكثر وأكثر من الإغلاق؟
1: ما سمعت والله.
0: متى أدركتم تمام؟
1: نعم.
0: إنه استمراركم للمشروع بيكون مستحيل أو خسارته أكثر من إنه يغلق؟
1: نعم لأنه نحن عندما فتحنا ذاك المحل كان تأسيسنا 80% ورأس ماله 20%. فأنا إذا الآن بحط مشروع جديد عندي سيولة كبيرة فلازم أحط أقل شيء 50% اللي هي رأس مال اللي هي تأسيس منها ديكور منها تشليح منها لمبات. فالتأسيس بحد ذاتها مشكلة أنها تأكل فلوس تحط لها ميزانية مثل ميزانية رأس مالك.
0: نعم.
1: فهذه الإمكانية وهذه السيولة مش موجودة معها. هذا نحن لو انتقلنا مكان ثاني نحن نقدر نفتح ونحن نقدر نتحمل خسائر التأسيس في مكان آخر بينما قد خلاص جاوزنا هذه المرحلة مشيناها وصحنا خسارة ولكن نحاول نمشي بالحاصل. فإذا حاب نحن الآن ننتقل بإذن الله نحن راح ننتقل وراح نشوف خير أفضل.
0: في أمل أنه ممكن تفتحوا في مكان
1: نحن بالانتقال راح يكلف نحن مبالغ راح يكلف نحن جهد ووقت وتعب ونحن ما كنا حقيقة متوقعين هذا الشيء.
0: صحيح. طيب أنتم يعني في أمل أنه ممكن إن شاء الله تفتحوا في مكان آخر؟
1: نعم بإذن الله نحن في عندنا خيارين وهذه الخيارين لسه نحن ندرس عليها. طبعا سمعتنا ومكانتنا عند الناس ما راح نخسرها اليوم وليلة
0: يعني ما بتنتهيش قصة العائلة
1: بإذن الله ويستمر عملنا وتكون فاتحة خير لنا بإذن الله. هذا الشيء ما يزعلش يمكن تكون عشان تقروا شيئا وهو خير لكم
0: إن شاء الله يا رب. طيب نعم. يا أستاذ عبد الله أكيد أنتم واجهتم مشاكل كثيرة جدا قبل ذلك ولكن كنتم مستمرين يعني دايسين لقدام ومستمرين رغم كل الصعوبات صح؟
1: نعم.
0: يعني ما أعتقدش إنه أول مرة إنه يجي لكم قرار الإغلاق. أكيد أقل لكم الفكرة من قبل لكن كنتم عاطين لنفوسكم فرصة يمكن.
1: نعم هو طبعاً قرار الإغلاق ما كان بيوم وليلة خروج هنا كان في مدة ما يقارب نص سنة اللي هي مدة كافية وزيادة بعد أن نرتب أمورنا ووضعنا. فقدرنا نحن ننجز هذا الموضوع بشهر واحد وعطفنا سامانا ومشينا. طبعا في كمان مشاكل ثانية اللي هي كانت تقريبا قبل سنتين كنا نواجه مشكلة بالضرائب كنا نواجه مشكلة مزاولة المهن بالترخيص. طبعا فترة من الفترات كنا ندفع مبالغ بسيطة يعني مبلغ بسيط، بينما السنة اللي بعدها مباشرة، طبعا هذا تقريبا كان السنة الأولى السنة اللي قبلها كذا سنتين، بينما يعني كنا ندفع قرابة على سبيل المثال نقول 100، فكنا ندفع 100,000 اللي هي مقابل ترخيص حاجة زي كذا، بينما السنة الثانية تفاجأنا أنها انضربت بثمان 800% وليس 100% ولا 200%، أصبحت من 100,000 إلى 800,000. هذا الشيء أثر على محلات كثيرة بالسوق، في بعض المحلات نعرفهم قفلوا وضرروا، وكان الضرر الأساسي هو من جهة حكومية، فهذه برضه كمان مشاكل وحلينا وتجاوزناها. فهذه خلاف الإيجار وخلاف الاقتصاد وخلاف التدهور الاقتصادي وخلاف القوة الشرائية بالشعب والمكانة، فالحمد لله بدأنا منها
0: الحمد لله أو ربي يعين. صراحة فعلا الضرائب ومزاولة المهنة وحاجات كثير من التراخيص أصبحت هبة كبيرة على التاجر، فمش عارف من فين يحصلها ولا من فين فعلا. طيب أستاذي إيش اللي أكيد يعني حاولتم أنتم من قبل إيجاد حلول قبل الوصول لمرحلة اتخاذ القرار للإغلاق، هل كانت في فعلا حلول، هل أو ما هي الحلول اللي ممكنك أنتم تتخذوها فيما سبق؟
1: والله حقيقة ما كان في تخطيط لحلول في حال نسبة خروجنا أم لا، ولكن كان في قبلها بسنين أن احتمال حنعزل اللي هي بفترة السوء الاقتصادي وفترة طلوع الأسعار، كنا نفكر بإغلاق المحل وليس من جانب العقار ولا من جانب أي، من جانب الاقتصاد. فكنا نفكر نحن نقفل، ولكن حاولنا قمنا عسى وكلنا نحن نستمر ونحارب على نفوسنا وحاربنا ومشينا، لأننا قد فترة واجهنا أن احنا ما نقدر نغطي مصاريفنا الشهرية. كان كل العائد من الداخل، بينما ما كان فيه لا مكسب ولا كان فيه حتى تغطية المدخرات الأساسية اللي هي مثل الإيجار والعمال، كنا ما نقدر نغطيها. فعشان هكذا فكرنا بالخروج وما كان في أي حل، بينما فكرنا بالاعتزال، ولكن حاولنا نحن نوقف على نفوسنا وقدرنا نحن نوقف واستمرينا الحمد لله.
0: الحمد لله. طب كيف كان شعوركم أو شعور الموظفين لما أبلغتوهم أنه خلاص منقفل اليوم آخر يوم أو هذا الشهر آخر شهر، كيف كان
1: الشعور؟ والله الشعور أكيد شعور غير طبيعي اللي هو شعور بالصدمة، ولكن الحياة كذا يعني ما تقدر أنت توقف على نفسك شيء مدى الحياة، لازم تكون متقلب ما متقبل كل شيء بيجي لك. صح كان في شوية تأثير، كان في شوية زعل، ولكن خلاص لازم تتقبلها شيء ما بيك.
0: صحيح صحيح. طيب إن شاء الله كما قلت إذا توفرت معاكم البيئة الاقتصادية المناسبة، وكما قلت أنت تدرس أو أنت تدرسوا مكانين تقريبا، إن شاء الله بتفتحوا.
1: والله حاليا كل ما حبينا نحن نفتح مكان ثاني برضو كمان نسمع نفس الخبر اللي خرجنا من سببه، انه بارتفاع الاسعار ارتفاع سعر العقار وسعر الايجارات، فكل ما تروحي مكان تنصدمي سعر خيالي اخص من اللي كنت عليه.
0: صحيح للاسف الشديد
1: لما جيت ندور على هذا السبب، سببه معروف اللي هو البنوك.
0: صحيح.
1: فلامتى بتكون الرغبه مهمله على اصحاب العقارات، لامتى بيصير التدهور هذا والبنوك بتزداد وفلوس الناس والناس بأمس الحاجة الأبسط الأشياء، بينما هذولا طغوا ودمروا كمان علينا اسمه، دمروا علينا أسعار الإيجارات، الآن أسعار العقارات أسعار خيالية.
0: دحين صاحب العقار يقول لك هذا حقي وأنا حقي،
1: مشروع بالليل ما تفكر نفسك تفتح.
0: صحيح.
1: يقول ما تسمع إيجار يتجاوز 3,000-4,000 دولار، شيء طبيعي، هذا شيء خيال. وتجي تروح لماليزيا ما يقولوا شيء كذا
0: للأسف الشديد.
1: ما في رقابة، في ضعف رقابة أكيد، في إهمال كبير جدا من جانب الدولة، ولكن نحن نحاول نحن نتجاوز هذا الشيء ونحاول نحن نوقف على نفوسنا. فزي ما قلت لك احتمال أنه خلاص خروجنا من المحل هو فاتحة جديدة وباب جديد بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: فكرنا نحن نفتح محل جديد، ومثل ما قلت لك واجهنا صعوبات.
0: هل بيكون نفس التوسع؟
1: صعوبة كمان بتأسيس، صعوبة كأننا بنبدأ من الصفر. صح أن لدينا سمعة لدينا اسم، بس برضو كمان يتحمل على عقابنا حاجات كثيرة جدا نطلب نحن ندفعها، وحقيقة ما عندنا هذا الشيء. فلسه نحن نفكر، لسه نحن نحاول، لسه نحن ندور، وبإذن الله يكون الفرق قريب
0: إن شاء الله. طب هل بيكون نفس التوسع السابق أم أصغر؟
1: والله من ناحيه التوسع باذن الله يكون مقارب ونفكر انه يكون اكبر، ولكن نحاول نحن نطمح نتميز، نخرج عن طور السوق، نخرج عن الشيء المعتادة، نكون مميزين مثل ما ميزنا زبائننا.
0: الله عليك استاذ عبد الله. طب استاذ عبد الله احنا الان بس دقائق وبنطلع بيفصل علينا الخط عشان اعلانات، تمام؟ فاضل معنا بس كم استفسار، لكن ان شاء الله بنتواصل معك بعد الفاصل اذا ما كان عندك مانع.
1: طيب اوكي مو مشكله.
0: الله يعطيك العافيه. وكما استمعنا للاستاذ عبد الله ناصر المدير التسويقي لمركز العائله مول، انه الانهيار الاقتصادي التي تسبب مع الجميع او جميع المشاريع في هذه الأزمة الاقتصادية وإغلاق كثير من المحال التجارية والمشاريع التجارية، كما قلنا من السبب وكما هو معروف أنه الأسباب كثيرة ويتحملها الجهات الخاصة، الحكومة، عدم الرقابة، وأيضا أصحاب العقارات وكثير من الأسباب. إذن بنكمل هذا اللقاء، ولكن بعد الفاصل الإعلاني بطول معكم لبعد الساعة 10. اللي كانوا بيتصلوا علينا أم أحمد وأستاذ علي وغيرهم كثير، أنا أتأسف باستقبل اتصالاتكم أيضا بعد الفاصل وبعد ما كمل اللقاء مع الأستاذ عبد الله. خليكم معنا بعد الفاصل الإعلاني، لا تروحوش بعيد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 71-8-4-4-7-4.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عفوا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، بعد الفاصل الإعلانية ومعنا ومعكم موضوع اليوم واللي بنتحدث فيه عن إغلاق المشاريع التجارية في عدن. وكان معنا طبعا الأستاذ عبد الله ناصر السمنة مدير التسويق لمركز العائلة مول. طبعا احنا هنحاول نتصل مع الأستاذ عبد الله مرة أخرى، ولكن للأسف الشبكة مش خادمة نحن للأسف الشديد، ولكن ممكن أن نستقبل اتصالاتكم. طبعا نعتذر في السابق نحن مستقبلنا اتصالاتكم لأنه بسبب تواجد الضيف معنا عبر الهاتف وكان لازم نأخذ وقتنا مع الضيف. مع اتصال ونقول ألو مرحبا. يا ألو يا صباح الورد. ألو صباح الورد.
1: صباح الورد والفل والياسمين، كيف حالك؟
0: الحمد لله. هلا يا أم أحمد، كيف الحال؟
1: أيوة أنا جيت على الموضوع يعني الأخير.
0: المسلسل المصري زكريا أبو الندى، بطولة أكرم حسني،

0: بعدين يبي يجي يقول له المستأجر يسلم كذا كذا ولا خرج. يعني مش معقول يعني كذا. دحين هذا تنفير للتجار. يعني تعرفي إن جابوتي ويعني تلقي يعني كل تجارنا هناك بسبب إيش؟ بسبب إنه كل شيء هنا عندنا يفرضون عليهم فرض غالي. يعني فهم لي؟ أيوة. نحن ليش ننفر التجار؟ ليش ما نستقطبهم؟ ليش ما نحاول إن يعني إيش نكون حلول وسط كدولة؟ فين وزير الاقتصاد؟ فين وزير المالية؟ فين وزير هذولنا؟ فينهم من ده كله؟ مش معقول تسيبوا التاجر مع صاحب العقار. لازم يكون حل وسط. لا يقول لك لا تظلمي ده ولا ولا لا يمشي. لكن هنا يعني هنا ما فيش الدولة غائبة. الدولة غائبة بشكل عام يعني من البلاد. نحن ما وصلناش للفوضى هذه إلا بسبب غياب الدولة. تهمك القانون. هنا القانون هو سيد الموقف يعني بكل شيء. أيوة. يعني والله يعني لما شفت الصورة صراحة يعني ما شفتش المول هذا. بس شفت الصورة يعني كذا كأنه لما يكون حاجة مهجورة. يعني صراحة يعني
1: تزعلي عليها يعني. نعم. بس لا المكان أكيد هو ما بيكونش مهجور لأنه المكان مطلوب. وكما قال الأستاذ عبد الله إنه في طلب كثير على المكان إنه يرجع بنك أو صرافة.
0: أصحاب كريتر كلهم قالوا أيوة. بس الحين يقول لك الإيجار فصعد. قال له يا زياد الإيجار يعني هنا فصعد الإيجار. يعني أنت تعرفي بالشيء الفلاني عاد خاصة لما يكون مركز تجاري يشتو وبالدولار كمان. يقول له يا سلم سعودي بالدولار. صحيح. يعني هنا لازم أقول لك هي لازم تكون سياسة الدولة. فين وزارة الصناعة؟ فين؟
1: طب تعرفي حد
0: هنا؟
1: تعرفي حد انت مثلا من قبل كان معه مشروع ناجح وفجأة تقفل؟
0: ايوه لا لانه في هذا يعني صراحه تسمعي انه يكون في مثلا مشاريع ناجحه وكذا وتقفل يعني مستويش هكذا. فلازم يعني هنا وزاره الصناعه مع وزاره التجاره مع ايش اسمه الوزير الماليه وزير الاقتصاد وزير مدري مين المهم هذول اللي هم الرؤيه بالاقتصاد. فهم لي؟
1: نعم.
0: يعني كيف انت تشتو البلد تستثمر وتشتو التاجر بايش؟ التاجر يشتي يعني ما يشتيش خسر راس ماله. فهم لي؟ مش معقول يصلح مشروع ومشروع فاشل. لا لازم انت تشوف هنا ايش الطالب التاجر يشتي وايش المواطن يشتي. هنا خليك انت حكم بالوسط. يعني شوف هنا لا تظلم ده ولا تظلم ده. صح يا بنتي؟
1: ايوه صحيح.
0: ايوه ان شاء الله ربنا يعني يهدي الامور وان شاء الله ربنا يعني صراحه
1: اللهم
0: يعني
1: امين.
0: ما رحتوش بس لما شفته ويعني اصحاب عدن يقولوا انه كان بالنسبه لهم يعني كان مناسب لهم.
1: كان جدا مناسب. في اشياء جميله جدا وكثير من الناس كانت بتحتاج.
0: ايوه قالوا انه كان بالنسبه لنا كريتر يعني مناسب لنا. صحيح. يعني واحد يشتي حاجه من المول يشتي كذا يعني هنا كان مسهل لهم. والله كريم يا بنتي ربنا ربنا فوق كل شيء.
1: الله يعطيك العافيه يا محمد. شكرا على
0: صاحبه ان شاء الله باذن الله الكريم. في امان الله.
1: مع السلامه. إذن مستمعين الكرام متابعين الأحبة طبعا جاءتني رسالة من الأستاذ عبد الله أنه يعتذر على عدم استكمال المقابلة معنا. هو كان تقريبا استكفينا معه في المقابلة ولكن كان في أسئلة بسيطة لو حابب أنه يعطي كلمة أخيرة وإلى آخر وبعد كده بستقبل اتصالات المستمعين ولكنه اعتذر لأنه مشغول شوية وكذا ولكن نقول له تسلم الله يحفظك. شكرا على إعطائك وقت لنا وأنك تواجدت معنا عبر الحلقة وعرفنا منك بعض الأسباب اللي هي جزء من سبب إقفال المحلات وكان كبير يعني المثال الكبير النموذج الكبير كان مشروعكم مشروع العائلة مول بحكم أنه أجدد مشروع تقفل واللي عمل صدى بين الناس. وكما سمعنا أنه كثير من المشاريع إن كانت كبيرة أو صغيرة بيتقفلوا بسبب العملة وارتفاع العملة وارتفاع أول ارتفاع الأسعار ما يساويش سعر العملة بسبب الإيجارات بسبب المواد وارتفاعها بسبب الضرائب بسبب الجبايات كمان بسبب أشياء كثيرة وعدم الرقابة وإلى آخره. معنا اتصال وخلونا نستقبل أول اتصال أو ثاني اتصال عفوا. ألو مرحبا.
2: ألو
1: يا هلا ويا هلا ويا مرحبتين والله وينك أخيو وينك أخيو مغيب علينا
2: خلينا أجيب المقدمة.
1: لا لا ما فيش أنا ثاني. ليه فينك مغيب؟ هذا لو كنت حلك. هذا لو كنت موجود. أنت لك مغيب لك فترة.
2: يا صباح الخيرات.
1: صباح الخيرات.
2: أميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
1: يا أهلا وسهلا.
2: تحية ليلك تحية للطاقم يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين والمستمعين ويبعث لهم الصحة والمصاري. بدنا نحكي.
1: تفضل احكي.
2: لساته ما حكينا؟
1: لا لسه. هذه ترويقة بسيطة بس.
2: تمام هكذا لما تجاوب معي.
1: تفضل.
2: شوف يا ست الكل.
1: تفضل.
2: أول أنا أحيي هذا الشاب الذي كان معاكم مقابلة.
1: سلام الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقه. عزيمته قوية وإن شاء الله ناجح وبيتغلب على الصعب.
1: إن شاء الله يا رب.
2: الله يوفقه إن شاء الله ويوفق شبابنا كامل.
1: آمين يا رب إن شاء الله.
2: شوفي أول حاجة إذا وجدت العزيمة في الشاب لمشروع معين بيكون ناجح. إذا تراجع من البداية تعثر في أشياء وتحطم معنويا ما بيتقدم خطوة.
1: صحيح.
2: كما نطلب من الدولة لأنه الآن قطاع خاص هو اللي يتحكم بالسوق الدولة بالنسبة لتراخيصها بالنسبة للرسوم تخصصه قليل بالنسبة للشباب تعطي فرصة مثلا مجاني لمدة 6 شهور على بال ما يوقف يعني ويوقف على رجوله وينجح عمله.
1: نعم.
2: يعني مفروض هكذا مش ساجر هو إنسان بيشتغل يعني شاب طموح مش ساجر إنسان مليونير هو
1: صحيح.
2: وبيبدأ بحاجة بسيطة وإن شاء الله بحبه بيتقدم بيتطور
1: إن شاء الله يا رب. صحيح.
2: لهذا الدولة عليها أن تخفف على هادون الشباب للمشاريع من حيث الرسوم كما أن الدولة عليها إصدار قانون للإيجار يحكم المالك مش على كيفه 6 شهور يكردنا ولا سنة ومع السلامة حصل له واحد يدفع زيادة مني
1: والله حق العقار وأنا حر أشياء أكسب في هنا بنوك في مصارف في أشياء يدفع أكثر والدولار أنتم شو خارج معي لا أنا أجاوب لك أنا أجاوب لك الآن
2: يعني أقل شيء أنا أتعاقد معه 5 سنين
1: كم مات 5 سنين حتى
2: أنا بعدين خسرت ولا تعبت ولا أقدر أخرج لكن هو ما يحكم علي أنا بداية نجاحي ويجي يكردنا حصل واحد أعلى مني ما فيش وتحديد السعر بالنسبة للدولة المفروض تحدد سعر هذه عمارة جديد هذه في سوق هذه في الأطراف هذا وسط مكان هذا يعني على مدى حركة الموقع والمكان وكم المساحة وكم الكذا زي مصر يقيسوا الطول والعرض حق القراص حق المكان كم كذا وفي السوق مش في السوق درجات يقسموها هذا إيجاره من كذا كذا إلى كذا كذا هذا إيجاره من كذا كذا إلى كذا كذا وما تقدر تخرجه إلا بعد 5 سنين وبالتراضي بعدين هذا صح لكن يجلس 6 شهور عاده بدأ يستقيم بدأ يشتغل وقال له الله معك حصل واحد بيدفع بالدولار وأزيد هذا يعني مصيبة الدولة راقد
1: صحيح
2: يلا شكرا كمل
1: شكرا لك أستاذ أحمد الله يعطيك يا أحمد عفوا
2: يا أحمد
1: تحياتي لك إذن كم استمعنا لبعض مستمعينا ومتابعينا حول هذا الموضوع طبعا الأسباب كثيرة جدا والعوامل اللي أدت إلى إغلاق كثير من المشاريع كيف ما كانت حجمها إن كانت كبيرة مولات مراكز تجارية محلات أو حتى مشاريع أونلاين أو مشاريع في البيت أو إلى آخره أو حتى بسطة أو ميز كيف ما كان مشروعك فأنت تقفل ليش يمكن يكون ما فيش عليه عرض وعرض والطلب يكون ما مش مقابلين بعض أيضا الوضع الاقتصادي كما قلنا أشياء كثيرة تسبب الانهيار لمشروعك معنا اتصال أيضا خلونا نستقبل اتصالنا ألو مرحبا يا صباح الخير
3: عليكم.
1: عليكم السلام صباح الخير سيد محمد أهلا وسهلا فيك أيوة يا هلا تفضل
3: حياكم الله
1: الله يحييك
3: انا افضل يوم من الشيخ موضح من عدد الغد كان لك ضايعين اشكال انه ازيكم اليوم
1: نعم تفضل
3: على 99 باطل الساعه
1: نعم
3: انا حول هذه الامور التجاريه سمعت محمد واحمد دلني صراحه في امور عموما كثيره منها اولا انه العمله هذه العمله حتى كان اعلنوا انها سعر ثالث
1: صحيح
3: الصرافين يتصرفوا بعملات اخرى على مزاجهم وانا اعرف ناس كثير يقولوا بالاعلان انه سعر سعر كذا ولكن بالصرف سرين يصرفوا بصرف اخر الشيء الثاني الايجارات صراحه الايجارات اصبحت امارات محدده بالريال السعودي بالدولار حتى على اساس المشاكل بالدولار بالريال هذا خطا خطا كبير انه غير الدوله الشيء الثاني انه الإيجارات بعضها خيانة متكفعة إذا فعل الجبايات حرقوهم الجبايات كان ضيفكم متكلمش على الموضوع هذا
1: صحيح
3: الجبايات كثرت جبايات فضل هذه يجي مش منظم يجي لك أي واحد يقول لك أعطيني موضوع كذا وكتبي الفاتورة كذا ونصفها كذا فساد إذا على مليون يقول لك وكتب لك نصف مليون وأعطيني مبلغ معين ما ليش مبالغ يكون التاجر مظلوم والدولة مظلومة شيء ثاني غياب الدولة كان صراحة كل إجابات لاحظ كان جهاز أسعار كان جهاز بطل أسعار أذكر أنه قبل يومين أحمدي كان واحد مشهور كبير يتكلم عن الموضوع هذا قال كل إجابات في عدن كانت إيجابية طمست ولم يأخذ بها ولهذا فقط أنها حكاية سياسية وصناعات رغم أنها ما ليس علاقة لأن النظام الإداري والفساد المالي موجود مش موجود النظام الإداري والفساد المالي انتشر
1: صحيح
3: ضيفكم سمعته يتكلم صح كلام كثير
1: نعم
3: يعني ما واحد يكون مول الشباب يفتح مكان سجيزة تكسبه من كل مكان الجبايات
1: أيوة والأسعار
3: والعملة إذا انقطع الكهرباء بالأحيان مواد يخزنها تتلف عليه
1: لا لا هو ما عندهش أي مواد
3: دقائق ولا أسماء ولا حاجة
1: أيوة ولا
3: حتى على أساس كثير
1: نعم
3: جديد تلاقي تبكير في معناه ترى عليها حاجات كثيرة
1: صحيح
3: الباب غيرها
1: صحيح
3: أمور كثيرة شميع أنا نتواصل صراحة مواضيع حلوة بس صراحة مع الحمادات الشبكة تعطل لكن الحمد لله اليوم تمام وفضل من عدد الغد
1: الحمد لله دائما إن شاء الله نكون عند حسن ظنك
3: نعم
1: إن شاء الله دائما نكون عند حسن
3: ظنك سمعناك الله يحفظك إن شاء الله نتواصل على خير
1: الله يعطيك العافية
3: بعضي ما نتصل شوار ثاني مواضيع أهم شيء إنك مليح إنك تردي علينا أشكرك
1: إن شاء الله أكيد ولو على رأسي أستاذ محمد تحياتي إذن مستمعنا الكرام متابعين الأحباء وكما استمعنا أيضا الأستاذ محمد فضل عن بعض الأسباب أيضا في هذا الوضع إذن كما قلنا إنه إغلاق المشاريع مش مفصل بس بنتيجة سلسلة من الضغوط الاقتصادية اللي بتتراكم على أصحاب الأعمال فهو دائما يجي القرار إنه خلاص أنا بستمر بستمر بستمر بس من بعد أن كسات والنكبات تقول خلاص إنه الاستمرارية بتؤدي إلى خسارة أكبر من إن أنا أغلق تماما فالخسارة بتكون أقل فخلونا أخذ أقل الخسائر زي ما يقولوا ففي عدة عوامل منها نقول تراجع القوة الشرائية زي ما قلنا للمواطن يعني مع انخفاض قيمة العملة الآن كما نحن نعرف أنه العملة متوازيش قيمة الأسعار المتواجدة بعكس كان بالسابق العملة مرتفعة والأسعار موازية نوعا ما تمشي معنا الأمور لكن الآن أصبح في فجوة كبيرة ما بين العملة وأسعار السلع والخدمات فأصبحت الأولوية لدى كثير من الأسر أنه تنفق على الاحتياجات الأساسية أما الكماليات والأشياء الثانية نتراجع عنها يعني أنا خلينا مش ضروري أخذ أشياء أنا مش محتاجها بشكل ضروري أنا صح محتاجها ولكن بحاول أعيش من غيرها فخلينا بالأساسيات يعني أنا بالراشان كنت أخذ أشياء كثيرة الآن بأخذ بس إلا الرز والزيت والدقيق تقريبا والصلصة تقريبا والشاهي نستاء والسكر الناس بدأت تأخذ كذا ما تأخذش أشياء ثانية نهائيا إلا لو قدرت فهذه نتيجة لانخفاض الإيرادات وتراجع الأرباح صعوبة تغطية المصروف التشغيلية وكمان ما ننساش أنه ارتفاع تكاليف التشغيل أصحاب المشاريع يواجهوا زيادة مستمرة بإيجارات المحلات كما قال الأستاذ عبد الله فواتير الكهرباء والطاقة البديلة الآن أصبح الكل لازم أنه يوفر طاقة بديلة لأن الكهرباء مش موجودة في بلادنا فما ينفعش ما ينفع لكش مشروع إلا بكهرباء شغال 24 ساعة فهذا كمان عليه تكاليف كثيرة أيضا إيجارة المحلات اللي دائما بترتفع أكثر وأكثر وأكثر صاحب المحل طبيعي أنه عنده عروض أخرى وأحلى وعينه طمعانة في المحلات أو البنوك والمصارف اللي تحتاج إيجارات فيقول لك خلينا نستفيد أكثر من الشخص التعبان هذا واللي ما يكسبش كثير كما قلنا الفواتير أيضا الكهرباء أحيانا وغيرها النقل والشحن رواتب الموظفين واللي متكفيش وأحيانا يطلبوا علاوات ويطلبوا إلى آخره وأسعار المواد بشكل عام والضرائب والجمارك والجبايات وإلى آخره عندما ترتفع هذه التكاليف وتكون أكثر من الإيرادات يبدأ المشروع يحقق خسائر كبيرة جدا. كما قلنا أسعار الصرف كمان اعتمدنا إحنا معتمدين كثير أو بالتجار بالذات معتمدين على الاستيراد، فانخفاض قيمة العملة المحلية يرفع تكاليف البضائع المستوردة ويجعل التسعير أصعب، لأن رفع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، الناس ما عم بتشتري يشتغلك مش مخارج معنا. وأيضا ضعف البيئة الاستثمارية، أي مستثمر يبحث عن بيئة مستقرة توفر فيها وضوح في الأنظمة والإجراءات وخدمات مستقرة، تكاليف أيضا يمكن أن تكون معقولة، وعندما تزداد حالة عدم اليقين يتردد المستثمر في التوسع في ضخ استثمارات جديدة أو يقفل أو يفكر بأشياء أو حلول أخرى. فلذلك مستمعينا الكرام دائما الاقتصاد أو الأثار الاقتصادية لإغلاق المشاريع تكون كبيرة جدا، فيها ارتفاع معدلات البطالة، انخفاض حجم النشاط التجاري، ترهق على الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، انخفاض الاستثمارات الجديدة، زيادة الفقر بسبب فقدان مصادر الدخل، وأيضا ركود الأسواق وضعف الحركة التجارية. لذلك نتمنى من الجهات المختصة والرقابات أن تحد من هذه الظاهرة للأسف الشديد الذي بدأت تنتشر بشكل كبير. رسالتنا الختامية نقول إغلاق مشروع واحد لا يعني خسارة صاحبه فقط، بل يعني فقدان وظائف وتراجع الحركة التجارية وانخفاض ثقة المستثمرين. فحين تتكرر هذه الظاهرة يصبح السؤال الأكبر، كيف نحافظ على ما تبقى من المشاريع ونهيئ بيئة تساعدها على الاستمرار والنمو، ويا ترى من هو المسؤول؟ إلى اللقاء في حلقة جديدة وجمعة مباركة، مقدما من صباح الورد في عدن اف ام، معكم سمية سمير، نلقاكم بخير وعافية، مع السلامة. من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
1: لون جديد في سماء الإذاعة،
4: في سماء الإذاعة.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
7: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: زكريا أبو ندى،
1: دي تاني حلقات من برنامج خلي بالك مع النجم زكريا أبو ندى، ونسبة مشاهدة غير مسبوقة. وعايزين نعرف رسائل الجماهير. في واحد كتب لك مراتي بتسرق فلوسي، أعمل إيه؟
2: ده سؤال جميل قوي. السرقة الأسرية لازم تنوع أماكن الفلوس، وإياك وإياك تحدد مكان واحد، ضل في الدولاب، درج الكومودينو، شنطة، لا ضل غلط بعينه. لازم تكون عبقري وذكي وتعرف من أين تؤكل الكتف وإزاي تخبي من مراتك فلوسك.
1: طب سؤال تاني، لو مراتي معايا في نفس الشغل وعارفة مرتبي، أعمل إيه؟
2: اسمح لي أقولك إن وقعتك سودة ومهببة، بس كل حاجة وليها حل.
1: طب وإيه الحل يا زكريا؟
2: خد قرض وحول مرتبك كله على البنك.
1: وفلوس القرض؟
2: قولها أبويا عمل حادثة، أمي اتجننت، أختي اتطلقت، المهم تهرب بلوكشة الفلوس دي من إيديها.
1: برافو برافو يا زكريا، عبقري، نبغى يا أبو ندى، نبغى، أسطورة، الأسطورة الذهبية السيد زكريا.
2: لم علينا عبيدك يا رب، ده شعاري في الحياة والحمد لله.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: انت بتقول ايه يا شهبور؟
3: بقولك في رئيس قناة مشيحة، راجل اعماله ملياردير، تاجر قطايف اساسا. الراجل ده عايز يتعاقد مع أبو ندى بعشرين مليون جنيه.
1: عشرين مليون جنيه؟
3: لا، عشرين مليون دولار.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: انا مش عارف مالك يا استاذة سمر، بقالك كام يوم كده متغيرة معايا، طقم حنية وطقم دلع. هو ايه الموضوع بصراحة كده؟ في ايه؟
1: ايه يا زكريا مالك كده مش طايقني؟
2: انا مش طايقك؟ وانا هعمل كده ليه؟ ده انت حتى اكرمتيني وخبتيني عندك، يعني الحياة عسل معايا قوي.
1: مش عارفة انت زهقت مني ولا ايه؟
2: انا؟ لا ابدا، بالعكس انا يعني.
1: قول يا زكريا، قول ما تخافش. انت ايه؟
2: انا
4: عايز اكلم جوز عمتي.
2: وهو انت ليك عم عشان يبقى

0: زكريا أبو ندى،
1: عملت ايه يا دينيس؟ وصلت ليه؟ البامبي بيضيع يا دينيس.
2: وعهد الله ما هسيبه، بس الاقيه.
1: وعهد الله ما هتلاقيه، ده تشفر خلاص، بقى مشفر، محدش هيقدر يوصل له.
2: مش على دينيس يا باشا،
1: نفسي ارجع مشهور زي زمان والناس تشاور عليا وتقول بامبي تارارارارارارا بامبي بامبي بامبي بامبي، وامضي اوتوغرافات. ده انا كنت نجم الجيل، صحافة واعلان وميديا وسوشيال ميديا، دلوقتي بقيت ملط سرق الخاتم وسرق عمري معاه.
2: خلاص بقى نجم.
1: ما تقوليش يا نجم، قول لي يا وهم. انا وهم وهم يا دينيس، انا ضعت وضاعت ايامي كلها، بقيت ماضي وذكرى، دول شالوا اسمي من ويكيبيديا. انا انتهيت يا دينيس، انتهيت خلاص.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
3: بقول لك مخنوق وزهقت. هو انا هطلع من تربه لتربه؟ يا عم سيبني بقى.
4: صدق انك مفترى زعتر، عايز تسيب العز والمنجهه دي وترجع للتراب تاني؟
3: عايز اغير جو، عايز اشم هوا نضيف.
4: وانت بقى في التراب هتشم هوا نضيف يا عم زعتر؟
3: ومالها التراب يا غشيم؟ طب دي التراب هواها نضيف مليون مره، احلى من هوا القصور والفلل والحاجات دي.
4: يا سلام، ازاي بقى؟
3: التراب دي ما فيهاش ثاني اكسيد الكربون، ما فيهاش حد بيتنفس، الناس كلها نفسها اتكتم وماتوا، ما حدش بيلوث الجو، ما فيش ميت بيشرب سجاير ولا بيلف سجاره حشيش ولا بانجو. بقول لك ايه، انا لازم اروح اقضي مصلحة عندي في التراب وارجع اوام على السخان، لحسن عمري كده هيضيع هنا.
4: طب ولو زكريا سألني عليك اقول له ايه؟
3: قول له بفك زنقة وجاي.
4: اللي تشوفه عم زعتر.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
5: قلت ايه يا استاذة سمر؟
6: في ايه يا معلم شيح؟
7: الاستاذ شيح المرجوشي اكبر تاجر حمير في الوطن العربي، الاول كانت بتاع قطايف وقلب بتاع حمير.
6: حمير؟
5: ومالها الحمير؟ لا تلوث ولا زحمة ولا حوادث. عمرك شفت حمار دخل راس براس في حمار زيه؟ الحمير بتعرف تمشي من غير حوادث يا أستاذة، إنما البشر لمؤاخذة كل 5 ثواني حادثة وحادثة وحادثة، ده بيعملوا في الصفيحة 50 حادثة.
6: طلباتك يا شيحبي.
5: عاوز الواد أبو ندى ده اللي كل العالم بيتكلموا عنه، عايزه.
6: إيه، انت عايز تزود مبيعات الحمير عندك ولا ايه؟
5: ايوه طبعا، انا عارض 20 مليون دولار عقد لمدة 4 سنين، يعني اغلى من اي لعيب في مصر. اظن كده عداني لعيب وازح.
7: واحنا معلم
5: 2 مليون دولار ليكم.
7: يا نهار اسود، انت بتتكلم بجد يا معلم؟
5: شيحة لا يكذب، شيحة لا يخون. قلتوا ايه؟
7: قلنا موافقين طبعا،
6: بس انا عندي شرط.
5: شيحة لا يشرط عليه احد.
6: احنا صحاب الحق في الماتيريال، احنا بس.
5: ايه الماتيريال ده؟ لا مؤاخذة، ماركة بنطلون الاخ ابو ندى مثلا؟
7: المعلم مش فارق معاه الحاجات دي يا سمر، اهم حاجة عنده ظهور ابو ندى عنده في القناة بتاعته.
6: صحيح، يا قناة اسمها ايه؟
5: شيحة تي في.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
8: قناة شيحة تي في. ايه القناة الحماري دي؟
6: دي قناة جديدة يا زكريا.
8: دي اكيد قناة بنقعد نعيد ونزيد فيها عشان التكرار بيعلم الحمار، صح؟
6: قلت ايه؟
8: اقولي في ايه؟
6: نمضي العقد.
8: عقد ايه؟
6: البرنامج الجديد
8: بتاع قناة شيحة.
6: ايوه عليك نور.
8: ماشي،
6: موافق.
8: بس البوليس هظهر ازاي في القناة والبوليس هيسيبني في حالي؟ يعني
6: انا هحميك، انا هحميك، ما تخافش.
8: هو انت مالك مخطوفه كده ليه؟
6: لا ولا حاجه، امضي بقى يا ابو ندى، امضي.
8: لا مش همضي.
6: لا ليه؟
8: عشان انا عرفت كل حاجه.
6: عرفت كل حاجه؟
8: انا كنت عارف من الاول طبعا، بس الحقيقه ان انا اتاكدت.
6: انت اتاكدت؟ اتاكدت ازاي؟
8: الحقيقه واضحه زي الشمس يا بنت الناس.
6: زكريا ارجوك، انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه.
8: ارجوك ارجوك ما تتاسفيش.
6: ابو ندى انت عرفت الحقيقه ازاي؟
8: الحقيقه انا ما بعرفش همضي، وممكن ابصم اوختم على اي عقد.
6: الحلقه الجايه على قناه ايه؟
8: شيحة تي في.

رؤيا اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: في قديم الزمان، يوم كانت الأرض في بداية تكوينها، كانت تتعرض للكثير من ضربات النيازك والمذنبات. ومع مرور الوقت أصبح الكون أكثر هدوءا والأرض أكثر حماية، وأصبح من النادر التعرض لترك الضربات الكونية. لكن كوكبنا ليس معزولا عن الفضاء، واليومنا هذا يخترق غلافنا الجوي الكثير من الأجسام اللي ممكن تسبب ضرر جسدي أو مادي يوم تصطدم بالأرض. فما هي هذه الأجسام؟
1: بعض الأجسام اللي سقطت على الأرض كانت أجزاء من الحطام الفضائي أو المداري، ولكن شو هو مصدر هذا الحطام؟
0: نشاط الإنسان اليومي على الأرض ينتج عنه مخلفات كثيرة، ولكن هذا الشيء ما يقتصر على الأرض فقط، وإنما نلاقيه في الفضاء ونسميه الحطام الفضائي، وهو أجزاء من مركباتنا الفضائية وأقمارنا الاصطناعية اللي أطلقناها إلى الفضاء. أغلب هذه المخلفات تسقط على الأرض بينما يحترق بعضها أثناء دخوله الغلاف الجوي، إلا أن الكثير منها ما يزال يدور حول الأرض.
1: أحدث التقديرات تقول أن في حالياً أكثر من 500,000 قطعة من حطام المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية اللي تدور حول كوكبنا. هذه النفايات الفضائية ليست ثابتة، وإنما تتحرك حول الأرض بسرعات تتجاوز 28,000 كيلومتر في الساعة، يعني ما يعادل أكثر من 7 مرات سرعة الطلقة. فالسؤال الآن، شو هو حجم هذا الحطام؟
0: ما نقدر نقول أن قطع الحطام الفضائي لها حجم ثابت، بعضها ممكن يكون صغير مثل القطع الدقيقة الناتجة من طلاء المركبات الفضائية، أو كبيرة جدا مثل الأقمار الاصطناعية اللي انتهت مدة عملها. لكن الكثير من الحطام نشأ من انفجارات في مدار الأرض، وهو عادة ناتج من الصواريخ الفضائية.
1: الحطام الفضائي يشكل خطر حقيقي على الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية ومحطة الفضاء الدولية، بالإضافة للخطر اللي ممكن يتعرض له البشر عند اصطدام هذه الأجسام بسطح الأرض. ولكن كيف يحمي رواد الفضاء أنفسهم من هذا الحطام؟
0: وكالات الفضاء تعرف الأماكن اللي تكثر فيها القطع الكبيرة من الحطام، لذلك تمتلك محطة الفضاء الدولية القدرة على تغيير مسارها حتى تظل بأمان من أي ضرر ممكن تسببها هذه المخلفة. بالإضافة أن المحطة تمتلك شيء يشبه الدروع لحمايتها، يعني الحطام بيصطدم بأجزاء إضافية بدلاً من أجزاء مهمة. أما بالنسبة لرواد الفضاء الموجودين في المحطة، فبتساعدهم بدلاتهم الخاصة على تجنب أضرارها. فيوم يخرج الرواد في عمليات سير في الفضاء يلبسون بدلات تشبه الدرع الواقي من الرصاص، لأنها تحتوي على طبقات سميكة من المعادن اللي تحميهم من أي اصطدامات.
1: لكن خطر هذا الحطام ممكن يوصل للأرض، وحتى نعرف شو هو إحساس إن ينزل علينا جسم من الفضاء لازم نسمع قصة لوتي ويليامز، الإنسان الوحيد على الأرض اللي ضرب حطام فضائي من صنع البشر.
0: في يناير من سنة 1997 وحوالي الساعة 3:30 الفجر، كان في امرأة اسمها لوتي ويليامز تتمشى مع صديقتها في حديقة في تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، حين تفاجأوا برؤية كرة نارية ضخمة تسير في السماء. وبعد أقل من 30 دقيقة هذه المفاجأة تحولت إلى خوف، من بعد ما شعرت لوتي إن في شيء لمس كتفها. بالرغم من أن ما كان في غيرهم في الحديقة حينها، صارت المرأة تركض وهي تفكر إن في شخص طلع من بين الظلال يركض خلفها، ومن الخوف ما كانت تتجرأ أن تنظر حتى تشوف شو اللي وراها. ولكنها سمعت صوت شيء يضرب الأرض، ووقتها رجعت لتعرف شو هذا الشيء، وشافت جسم معدني حجمه مثل علبة مشروبات غازية، واعتقدت أن اللي وجدته كان قطعة من نيزك. فرحت لوتي باكتشافها وأخذت معها القطعة اللي نزلت من السماء إلى المكتبة المحلية، ومن هناك تم إرسالها إلى مركز مختص بدراسة الحطام الفضائي، وحين تمت دراسة الجسم لمعرفة طبيعته تبين أن جزء من صاروخ دلتا 2 اللي أطلقته أمريكا في سنة 1996، وهذا الجزء مكون من نوع من المواد اللي تستخدمه ناسا في عزل خزانات الوقود.
1: كانت المرأة محظوظة وما تأذت بسبب هذا الحادث، لأن اللي لمس كتفها مثل ما قلنا كان جزء من غلاف خزان الوقود الخاص بالصاروخ. أما الخزان بأكمله واللي كان وزنه حوالي 260 كيلوغرام فسقط في نفس الفترة تقريبا في ولاية تكساس الأمريكية، وسبب أضرار كبيرة داخل إحدى المزارع. حتى ما تقلقون من التعرض للخطر بسبب الحطام الفضائي، خلونا نطمنكم بأن الإحصائيات العلمية تقول بأن احتمال إصابة شخص ما بحطام فضائي ما تتجاوز 1 على 3200، أما احتمال إصابة شخص محدد ما تتجاوز 1 على تريليون، وهو أقل من احتمال إصابة شخص بالصاعقة.
0: طبعاً إذا نريد ننظر للموضوع من جانب جغرافي حتى نطمن أكثر، لازم نتذكر أن 71% من مساحة كوكبنا مغطاي بالمياه وخالية من البشر، يعني نحن نعيش ونعمل على 29% الباقية. وفي سنة 2008 أوضح تقرير أن 95% من سكان الأرض يعيشون على 10% فقط من هذه المساحة، يعني الاحتمال الكبير أن الحطام ينزل في المناطق الغير مأهولة من اليابسة.
1: من يوم ما بدأ عصر الفضاء قبل أكثر من 50 سنة، ما تم تسجيل ولا حادثة وفاة وحدة بسبب سقوط أجسام صنعها الإنسان من الفضاء. ولكن يوم نقول بأن هذا الحطام الفضائي يشكل خطر يهدد البرامج الفضائية من جهة والإنسان على الأرض من جهة ثانية، أكيد يومها ما بنبقى جالسين بدون أن نحاول إيجاد حلول لهذه المشكلة. وبالفعل تبحث عدة وكالات وشركات عن طرق للتخلص من النفايات الفضائية.
0: وكالة الفضاء الأوروبية تعمل على تطوير عدة طرق للتخلص من نفايات الفضاء، أهمهم طريقتين: الأولى ذراع آلية تلتقط الحطام الفضائي، والثانية عبارة عن شبكة تنطلق باتجاه هذه الأجسام وتلتقطها. الطريقتين لهم مفهوم واحد، وهو سحب الحطام من مداره إلى مدار منخفض من الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى احتراقه، ومن المتوقع أن يتم البدء في هذا المشروع في سنة 2023.
1: ناسا أيضاً تفكر بحلول، وعندها حل قريب مفهومة من الحل اللي طورته وكالة الفضاء الأوروبية، وحالياً يعمل العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا كاليفورنيا على تطوير أدوات قابضة لاصقة ممكن تلتقط الحطام المداري أو الأقمار الاصطناعية المتوقفة، من خلال مشروع اسمه قابض الوزغ أو The Gecko Gripper. إنزين، شو هو هذا القابض؟
0: هذا القابض تم استلهام فكرته من بعض أنواع السحالي اللي تقدر تثبت نفسها بكل سهولة على الجدران بسبب خاصية معينة تتمتع فيها أقدامها. قام العلماء بتصميم القابض وكأنه نسخة من قدم هذه السحالي، يلتصق بالأجسام اللي تدور في الفضاء مثل ما تلتصق السحالي على الجدار. تم إجراء العديد من الاختبارات للقابض، ويجري حاليا العمل على دمجه بذراع روبوتي يتم التحكم فيه من الأرض.
1: بالإضافة لالتقاط الحطام المداري، ممكن تساعد هذه القوابض على تفقد المركبة الفضائية، أو تساعد الأقمار الاصطناعية الصغيرة على التلاحم مع محطة الفضاء الدولية. يعني بشكل عام تعتبر هذه التقنية مثال آخر على قدرة التكنولوجيا الكبيرة على تحريك الاستكشاف. شيء جميل كيف تجتمع البشرية لإيجاد حلول للمشاكل اللي تواجهها، حتى لو كانت هي المتسببة في بعض هذه المشاكل، مثل مشكلة الاحتباس الحراري والحطام الفضائي. ولكن في بعض المخاطر الطبيعية اللي ممكن تهدد بعثاتنا الفضائية وأرضنا أيضا، فليست كل الأجسام اللي تدور حول الأرض من صنع الإنسان، وليس كل ما يسقط من الفضاء هو بقايا صواريخنا وأقمارنا الاصطناعية. فممكن النيازك تكون مصدر الخطر أحياناً؟ في العديد من الروايات الغريبة والخرافات عن سقوط قطع نيزكية وإصابتها للبشر، ولكن سيدة واحدة فقط خلال كل التاريخ تأكدت إصابتها بضربة مباشرة من نيزك، اسمها آن هوجز. أوكي، شو قصة هذه الحادثة الغريبة؟
0: في سنة 1954 في ولاية ألاباما الأمريكية، كانت آن هوجنز مستلقية على السوفا في بيتها وتتابع التلفاز. فجأة صار شيء غير متوقع، واخترق سقف المنزل جسم غريب ارتطم بجهاز راديو خشبي وارتد بعدها على آن وأصابها في خسارتها مباشرة. كانت السيدة مصدومة وتصارخ من الخوف والألم في نفس الوقت، ويوم اجتمع الجيران على صوتها ونقلوها إلى المستشفى بأسرع وقت، الأطباء ظنوا أن الجسم الغريب ممكن يكون سقط من طائرة، ولكن القوات الجوية فاجأوا الجميع بتأكيد أن هذا الجسم هو حجر نيزكي.
1: ناسا قررت أنها توثق هذه الحادثة في تقرير علمي، ونالت آن هوجز شهرة كبيرة، حتى أن تم تسمية بعض النيازك باسمها. وعلى فكرة هذا النيزك موجود ليومنا هذا في متحف ألاباما للتاريخ الطبيعي، إلى جانب أكثر من 2000 قطعة أخرى من النيازك الفضائية. مش من العدل أن نتكلم عن الإنسان الوحيد اللي أصابه نيزك عبر التاريخ من دون ما نتكلم عن الحالة الوحيدة المسجلة اللي يقتل فيها نيزك كائناً حي. فمن هو هذا المخلوق سيء الحظ؟
0: في سنة 1972 سمع مجموعة من المزارعين في فنزويلا صوت انفجار ضخم في الليل. في صباح اليوم التالي وجدوا صخرة عملاقة تحتها بقرة مسحوقة. الشهود قالوا إن ما صار شيء بعدها، وإن البقرة تم أكلها، والنيزك أخذها المزارع وحطه أمام بيته كحاجز عند الباب. لكن بعد عدة سنوات وصل الخبر لواحد من علماء الفلك في جامعة الأنديز، وحين ذهب لهناك للتحقيق بالموضوع اكتشف إن هذه الصخرة ما هي إلا نيزك.
1: بالرغم من سوء حظ البقرة إلا أن مالكها كان حظ زين وصار غني من بعد ما تم عرض أجزاء من النيزك للبيع في مزاد في نيويورك في سنة 2007. وعلى فكرة ما كان صاحب البقرة اللي قتلها النيزك المحظوظ الوحيد، ففي مدينة نيويورك في سنة 1992 سمعت بنت عمرها 18 سنة اسمها ميشيل ناب صوت انفجار أمام بيت أهلها، ويوم طلعت تشوف شو اللي صار اتفاجأت بأن سيارتها محطمة بسبب شيء وقع عليها. وفي اليوم الثاني أكد أمين المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك أن الجسم اللي ضرب السيارة كان نيزك حقيقي. ومن بعد الحادثة تمكنت ميشيل أنها تبيع سيارتها اللي اشترتها $400 بمقابل $10,000 لمؤسسة تجمع آثار النيازك مقرها في ولاية نيوجيرسي، وتم عرض السيارة في كل من نيويورك، باريس، ميونخ وطوكيو. شيء محزن نشعر فيه يوم ننظر للأقمار الجميلة اللي تدور حول المشتري، أو الحلقات الرائعة المحيطة بكوكب زحل، بينما يوم ننظر للأرض نجدها محاطة بملايين الأطنان من الحطام الفضائي اللي يتحرك عشوائيا في كل مكان. إذا نريد نغزو الفضاء لازم نبدأ نفكر بجدية بهذا الموضوع، لأنه ممكن يحول بعثاتنا الفضائية إلى حطام. الأجيال القادمة ممكن تكون قادرة على حل هذه المشكلة، ولكن اللي مطلوب منا اليوم أن نكافح حتى نمنع عدد هذه الأجسام من التزايد.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0. عدن خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-92-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
9: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في هذا الحديث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع إخواننا المسلمين، فيعطينا قواعد صلى الله عليه وسلم، يعطينا قواعد في حسن الخلق. أولا أريد أن أبين مكانة حسن الخلق في ديننا الإسلامي. أول أمر ينبغي أن نتنبه إليه أن حسن الخلق من تقوى الخالق جل جلاله. فإن بعض الناس يظن أنه إذا صام وصلى وكان من أهل الصف الأول ومن أهل قيام الليل أنه صار متقيا لله جل جلاله، وهو في الوقت ذاته يتعامل مع العمال معاملة سيئة، يأكل مال هذا، يضرب هذا، يسفك دم هذا، يغتاب هذا، ويظن أنه من المتقين. لا، حسن الخلق مع الناس من تقوى الخالق جل جلاله. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون يا الله؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، انظروا، الناس يعرفون التقوى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عندهم كبائر معينة وعندهم طاعات معينة، هذه هي التقوى. لكن انظروا في هذه الآية أول صفة من صفات المتقين ذكرها الله سبحانه وتعالى أنهم أهل حسن خلق مع الناس. قال: ينفقون، الكاظمين الغيظ، العافين عن الناس والله يحب المحسنين. هؤلاء هم أهل التقوى. ثم بعض الناس يظن أن تقوى الخالق جل جلاله هي من العادات. لا، يظن أن حسن الخلق، آسف، بعض الناس يظن أن حسن الخلق مع الناس هي من باب العادات. لا، حسن الخلق مع الناس هو من أجل العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما مفهوم العبادة عندنا؟ العبادة كل قول أو فعل، قلبي أو جوارحي، كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله فهو عبادة. فالله عز وجل أمرنا بحسن الخلق، فحسن الخلق في دين الإسلام عبادة من أجل العبادات. حسن الخلق سبب للنجاة من النار والفوز بالجنة. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. العقبة في أحد تفسيرها هي الجسر المنصوب على ظهراني جهنم. كيف تجتاز من أرض المحشر وتدخل الجنة؟ لا بد أن تمر على هذا الجسر، على هذا الصراط. ما الذي يساعدك في المرور على هذا الصراط؟ قال الله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا ماذا يسمى فك رقبة أو إطعام؟ حسن خلق. قال: ثم كان من الذين آمنوا. إذن بالإيمان وبحسن الخلق، وهنا قدم حسن الخلق ثم ذكر معه الإيمان للتأكيد على أهميته في ديننا الإسلامي.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على مكانة حسن الخلق في ديننا الإسلامي. هنا يقول صلى الله عليه وسلم مبينا لنا ما هي الأشياء التي تفسد الأخوة. هناك أشياء ينبغي أن نحذرها لكونها تفسد الأخوة، ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مقويات الأخوة، ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الصورة المثالية التي ينبغي أن نكون عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. هذه مفسدات الأخوة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، سواء حصلت لك أو لم تحصل لك. هذا الحسد سيفسد الأخوة بينك وبين إخوانك المسلمين. هذا التناجش، وهو أنك توصل إليهم الضرر بخديعة، ما كما في البيوع تأتي فترفع في سعر السلعة من غير قصد الشراء ليتضرر أخوك المسلم فيشتريها بأكثر من سعرها، هذا التناجش. التباغض، أخطأ عليك فتملأ قلبك بغضا له. التدابر، تلقاه في مكان فتعطيه دبرك. لا، البيع على بيع بعض، باع هو مثلا ب10 ريال فتأتي للمشتري فتقول له: يعني كنت أنا أبيعك إياه ب9 ريال. أو مثلا شخص عكس الصورة، وهكذا لا يبيع بعضكم على بيع بعض. كيف نكون، ما هي الصورة المثالية التي يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها؟ قال: كونوا عباد الله إخوانا. أن نصبح إخوة في الإسلام مثل هؤلاء الإخوة اللي في النسب، بل أعلى وأعظم أن تكون أخوتنا الرابطة رابطة مقدسة، رابطة نتعبد لله سبحانه وتعالى بها، رابطة الأخوة الإسلامية. كونوا عباد الله إخوانا. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض مقويات الأخوة. بعض مقويات الأخوة يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، إذا نترك الظلم ونعدل مع إخواننا. فالعدل وترك الظلم هذا المقوي الأول. الثاني: ولا يخذله، الموالاة وترك الخذلان، الموالاة بنصرته ومساعدته في أخذ الحق له إن ظلم، تبقى معه، كان ظالما تردعه عن ظلمه، الموالاة وترك الخذلان. في بعض الروايات قال: ولا يكذبه، إذن الثالث الصدق وترك الكذب، ولا يحقره، لا يحقره، إذن الاحترام وترك الاحتقار. ثم قال: وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المحافظة على حرمته وعدم الاعتداء عليها. هذه الأسس لو تكلم عنها من تكلم لا يستطيع أن يجعلها في 4 كلمات. هذه أسس الأخلاق في المجتمع الإسلامي، الرابطة تكون الإسلام، وتكون نكون فيها نلتزم بالعدل وترك الظلم، النصرة والموالاة وترك الخذلان، الصدق وترك الكذب، الاحترام وترك الاحتقار. هذه الأشياء إذا تمت فإن هذا المجتمع سيكون مجتمع عجيب. ثم أيها الأحبة في الله، من هذا الحديث يتلخص لنا أن المطلوب منا تجاه إخواننا المسلمين أمور تتعلق بالقلب، وأمور تتعلق باللسان، وأمور تتعلق بالجوارح. ما هي الأمور الواجبة علينا قلبيا تجاه إخواننا المسلمين؟ الأمر الأول هو إخلاء هذا القلب، تنظيف هذا القلب من الحسد، من البغض، من الاحتقار. هذه 3 أمور الرئيسة تطهر قلبك من الحسد، تطهر قلبك من البغض، تطهر قلبك من الاحتقار، وتملأ قلبك بالمحبة، أن تملأ قلبك بمحبة إخوانك المسلمين. أمر ثاني: بمحبة وصول الخير إليهم. أمر ثالث وهو في غاية الأهمية: أن تملأ قلبك باحترام إخوانك المسلمين. ثم هناك أمور تتعلق باللسان. اللسان الواجب عليك أن تكف لسانك عن إخوانك المسلمين من ناحية الغيبة، من ناحية البهتان، من ناحية الكذب، من ناحية النميمة، من ناحية الاستهزاء والسخرية. تكف لسانك عن هذه الأمور، وتطلق لسانك في الصدق معهم والنصيحة لهم وإسماعهم الكلام الطيب. بالنسبة للجوارح، تكف هذه الجوارح عن إيصال الضرر بإخوانك.
سواء عن طريق الغدر أو الخديعة أو المكر لا توصل إليهم ضرر، سواء هذا الضرر في أموالهم أو في أبدانهم أو في أعراضهم، يجب أن تكف جوارحك عن إيصال الضرر بأي وسيلة عن إخوانك المسلمين، وأن تعمل بجوارحك في نصرتهم، في إيفائهم حقوقهم، تؤدي حق المسلم على المسلم. وهكذا هكذا يريد منا الإسلام أن نتعامل مع إخوان المسلمين. فهذا حديث عظيم ينبغي لنا أن نحفظه وأن نعمل به في واقع حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها في حياته. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب

في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت

0: يا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تتابعونا ايضا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وايضا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. فهذه الأرقام لكل اللي حابب يتواصل معنا ويشارك نحن رأيه. طبعا اليوم جايين يعني بعنوان حلقة جديدة، وبما انه حبيت انه يكون موضوع كذا بعيد عن المشاكل، ما انه خميس نختم الاسبوع، لكن للاسف الشديد المشاكل ما تبعدش عن احنا ولا تبعد من المكان اللي احنا فيه. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم: هل اصبحت روائح البلوعات عنوان جديدا لشوارع عدن؟ للاسف الشديد هذا اللي لاحظناه في الايام الاخرى، الايام الاخيره، فلقينا فعلا الناس تختنق، المدينه تختنق من الرائحه. ف هناك أشياء نراها كل يوم فنتأقلم معها، لكن في الحقيقة ليست طبيعية أبدا. هذه الأشياء اللي تمر معانا أو اللي إحنا نمر فيها هي أصلا مش طبيعية، لكن ممكن نكون يعني إنه على أساس إن إحنا نتأقلم معها. فمن بين هذه الأشياء الروائح الكريهة المنبعثة من البلوعات في شوارع عدن، أصبحت بعض الطرق والأسواق والأحياء تستقبلك برائحة نافذة قبل أن تستقبلك لافتاتها، أو حتى صار المواطن يعني للأسف الشديد يغير طريقه أو يغلق مثلا نافذة سيارته ويحبس أنفاسه اللحظات وهو يمر من شارع اعتاد أن يكون نابضا بالحياة. خلونا نستقبل اتصال علي. ألو علي، تسمعني؟ يا علي أنا أسمعك، استنى شوية. ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا علي، كيفك يا علي اليوم؟
1: الحمد لله بخير، كيفك؟
0: الحمد لله. كيف بدأ خميسك؟
1: خميس ونيس إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. سامع موضوع اليوم يا علي ولا لا؟
1: عن البيارات والمجاري والهذي.
0: صحيح صحيح فعلا،
1: والله شوفي خلاص يعني دخل عدن أصبح الشوارع مغطاة يعني بحار بحار.
0: صحيح
1: يعني بحار، وسبب لنا هذه أمراض وتفيليات، هذه الحشرات كلها والأمراض كلها بسبب هذه البيارات والمجاري.
0: صحيح. صحيح فعلا، يعني
1: حتى لما تقزع بالشارع ما تقدر تقزع بسبب هذه البيارات والهذي قطعت الطريق.
0: صحيح،
1: وهذا السبب كارثة بيئية.
0: أكيد أكيد الصراحة، حتى شيء مش كويس للمدينة ولا لنحنا يعني كناس ممكن بعد أن تمر بأمراض بسبب هذه الأشياء.
1: يعني منظر مودي، صحيح منظر غير لائق.
0: صحيح،
1: يعني منظر يؤثر على البيئة ويؤثر على المدينة بشكل عام.
0: صحيح فعلا يا علي.
1: أيوة.
0: شكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولاتصالك الجميل.
1: شكرا لك
0: نيفين، شكرا. فخلونا نستقبل ايضا اتصال احمد اللبناني ونشوف ايش اليوم، في فلوس ولا ما فيش فلوس.
2: ايش معانا؟
0: الو، السلام عليكم.
2: صباح الخير.
0: يا مساء النور.
2: يا مساء الخيرات.
0: يا حي وسهلا.
2: يا ميت اهلين وسهلين.
0: ايوه
2: وقولي يا مرحبتين.
0: خلاص يا مرحبتين، يعني متعودين.
2: وكمان مرحبتين، تحية لك نيفين، تحية للطاقم، يبعث لكم الصحة والمصاري، تحية للمشتركين والمستمعين، يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب. أنت داري
2: قبل منا نحكي.
0: طيب اسمعني،
2: صوتك يتقطوع، وين سرحتي؟
0: اندكني ألو. أنت عارف إنه قبل ما أرد عليك قلت خليه يرد على أحمد اللبناني عشان الفلوس.
2: معك بالراديو.
0: قلت بارد عشان الفلوس، يعني تجيلنا فلوس منك.
2: كيف؟
0: تدعي لنا بالفلوس.
2: أدعي لكم بإيش؟
0: بالفلوس.
2: أيوة واصل.

0: الله
1: ان شاء الله.
0: حبه حبه حبه حبه حبه وحده منهم بسيط
1: ان شاء الله
0: تصيب حق العيد.
1: ايش
0: عيد مبارك عروس حق عروس حق عروس حق وحده اجت مكن ونجحت في بينا.
1: ايوه
0: زمان ايش الان
1: زمان هي يلا ايش تعليقك على موضوع اليوم؟
0: ها
1: ايش تعليقك عن موضوع اليوم؟
0: ايش معك تخربينا بالمقالي
1: والله اصلا والله هي كذا اللي صاير بالشارع حقنا.
0: اقول لك الحين المقالي نحن منها وفيها والزدادي تعودنا عليها خلاص تقليد اصبحت
1: انصدق والله.
0: اسمعين يقول لك
1: ايوه
0: في جماعه
1: ايوه
0: يمنيين راحوا بعثه لليابان بعدين الشارع اللي جلسوا فيه في اليابان
1: ايوه
0: يطفوا لهم الكهرباء بالليل.
1: طيب
0: اليمنيين زعلوا
1: ليش؟
0: قالوا ايش بحالنا معاكم تطفوا لنا الكهرباء؟
1: صح
0: قالوا نحن وصلنا خبر انه ده عندكم تقليد
1: عادات وتقاليد لازم
0: والمقالب بيسووا بتشيلوا لهم لداخل
1: لا بالشارع حق بالشارع بيسووا لهم.
0: شوفي نحن اكتسبنا مناعة ونحن مش دالين
1: ايوه
0: من بعد المقالب
1: صح بس
0: والسداديس
1: ايوه بس تنتقل لنا امراض
0: ايوه اكتسبنا مناعة حتى شو اسمه العروفات هذه اصبحنا متعودين عليها
1: والله.
0: كان أول يعني نتأفأف نبند نخرنا لا الآن خلاص أصبح الموضوع عادي
1: لا لا شوفوا مش عادي للأمانة
0: مالا يا هنيبين 24 ساعة 24 ساعة خلاص أصبح راسك مصدع ما تدريش من الحمى ومن المجاري ومرقتش النوم
1: صح والله.
0: فين معلم فين نجيبه كهرباء ما فيش المي ما فيش الدنيا حما القلاء المعيشة الرواتب ما فيش المقاري والكدعديف وكله
1: من كل جهة يعني قدم موجودة
0: من كل جهة يعني لما عند المقاري حبكات من جيزة الجماعة
1: يعني لازم نحن حاجة جديدة من جيزة الجماعة
0: دحين مشكلة لما تطفح مقاري
1: أيوة.
0: أنا أرفي للبنات والحريم
1: أيوة.
0: يعني يجسوا يتعصوروا ما يحصلوش مكان يجزعوا المسألة مش مسألة عرف المسألة يجسوا يدخلوا من ذا الشارع ويركعوا للشارع الثاني هنا حصلوا مقاري هنا حصلوا كدافة كم يجسوا يتعصوروا أنا أرفي لهم بالله حرام
1: صح صح فعلا والله
0: وبعدين دائما تسد
1: أيوة دائما خلاص متعودي
0: أصلا
1: أيوة.
0: أيام زمان لما كنا 10 أنفار الآن قد نحن أمام
1: قد نحن أمام متكاتبة أيوة من صدر
0: ما طيب كم زوي وبعدين ما معك إلا حصلت المقالي يوم الخميس
1: يوم الخميس لازم فل صح
0: تحياتي لك الله يوفقك إن شاء الله
1: تحياتي كمان لك ولكلامك ولرأيك الجميل خلينا نستقبل اتصال فتحي يا فتحي ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: يا حي وسهلا فتحي كيفك يا فتحي؟
2: محمود الله على كل حال أختي ميكي
1: دائما الحمد لله تمام بخير
2: صاد الله مساك بكل خير مساك كل المستمعين وعلى رأسهم الأخ أحمد اللبناني
1: سعد الله
2: ومحمد فضل الآخرين جميعا دون تقصير
1: الله الله الله أهم حاجة
2: أهم حاجة فرجع ضرورة أحبان المستمعين من فين صراحة أنا أستفزك موضوع اليوم اللي لا
1: اليوم ماله؟
2: أستفزك الموضوع حق اليوم نتيجة لخروجك أمس اللي شو اللي قدر له الموضوع
1: والله العظيم يومين ونخرج على نفس الحال فعلا فعلا استفزني الموضوع يعني زي ما قال الأستاذ أحمد اللبناني إنه فعلا نحن كحريم نجلس من هنا ندخل من شارع ده عشان نعرف ندعس من شارع ده ومن جهة يعني قصص والله
2: بالنسبة أختي لم يأثر في الصحة تقدر تقول الأقلمة تمام
1: أيوة.
2: يبدو أن المواطن البسيط أتأقلم على هذا الشيء
1: صحيح.
2: فبالتالي أغلب الذين يعانون هذا الشيء لا يتكلمون لأن لا يجدون هذا صاغية تهمليك اللي لا فبالتالي مهما تعبت المرأة أو الأطفال أو الشيوخ كبار السن يعني في التدوير في يعني تقول في الشوارع من هنا لهنا لهنا لهنا
1: أيوة.
2: يعني بجرد ما يصل مشوار ينسى المعاناة التي عانها قبل دقائق يعني
1: صحيح.
2: بالتالي كانت عدن أختي مشهورة ولاحظ المحافظات هذه نحن بالنسبة لعدن يعني تقدري تقولي إنه الروائح الذكية لابد تحصل عليها في عدن صح بالنسبة للبخور وكذا وكذا نحن يعني تدخل الشارع يعني يخطبك يعني روائح ذكية صح ولا لا؟
1: صحيح فعلا.
2: بالتالي يعني عدن كذا يعني تقدري تقولي هذه الأشياء كانت بصمة في عدن يعني ما كنا ننزل عدن في قبل 10-15 سنة صح موجودة هذه الطفح المجاري لكن ما كانت بالشكل المطلوب هذا.
1: كانت رائحة المدينة الجميلة تغطي عن كل ذا.
2: أيوة والله يا أختي فين عندما كنا ننزل مثلا عدن دخلنا بعض المعارض كذا نصل إلى الراهدة هنا في تعز والرائحة ما زالت يعني يقول لك فين كنت في عدن ولا في الحسيني في لحد مثلا كذا يعني اللي هو نكهة خاصة مثلا الشوارع في عدن أو في لحد الآن أصبحنا لا زالت هذه البخورات كذا موجودة لكن أصبح الغالب هذه السرقة الصحية يعني أصبحت لا تجد لها آذان صغيرة كل المسؤولين قد يقدع المسؤول ويشوف أمامه الشيء يعني أمامه لكن لا يبقي لها بل هذه المصيبة أختي لما المسؤول نفسه يخرج مثلا يتمشي في بعض الشارع هذا يوجد في عدن أما غلبهم أختي برا لكن أنا ما أشوف شيء أمامه وأنا مسؤول على ذلك قادر أن أصلح فبالتالي حتى يستفزني الموضوع بنسبة 50% أنني أحرك ساكن تملكي
1: صحيح فعلا
2: فبالتالي يشوف طفح المجاري أمامه وسبحان الله يا غطي الفريمة قرفة الفريمة تتجاوز الشارع وعادة اللي بيته لك وكي لم يجد شيء يعني
1: طب اللي يطلعوا باصات طيب
2: يعني أختلف إنه ما يكون المسؤول نفسه إيش ينظر لهذا الشيء كذا بالمزيد من اللامبة يعني مصيبة صراحة كلكم مسؤول وكلكم مسؤول على رعيتنا متى
1: صحيح.
2: روح الإنسان متى روح الإنسانية ستستفز داخل أنفسنا أختي روح الإنسانية صح ولا لا
1: صحيح
2: يعني هذا الشيء يخصك أنت يعني أنت مسؤول عن ذلك لما تشوف المواطن تسمع المواطن يمسح في الشارع على عدوان التواصل الاجتماعي
1: أيوه.
2: أو في الإذاعات كما هو لا وسمعت أنت المفروض تحرك شيء يعني المفروض تخجل من نفسك يعني لأنك أنت المسؤول على ذلك إلى ما تستحمل المواطن أختي فيه صراحة
1: صحيح فعلا والله بجد يعني لا متى لكن ربي يسترها علينا ويسرها يا رب
2: إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا أختي فيما في أنفسهم
1: صحيح.
2: لأن كان الله يغير نحن راقدين على كفنا يعني صعب لابد أن مثلا منطقة يعني لابد أن نحرك أنفسنا شيء والله سبحانه وتعالى سيوفق في الشيء الآخر
1: صحيح
2: يعني مش كلنا ربي بي خلق الله بيوفق الله بيطيب نحن أجد ورنا
1: نحن دورنا استغفر الله العظيم مهلوش ما بحي والله
2: نشكي همومنا صح
1: ايوه هذا الدور الوحيد
2: اذا حاولت انك تتغير من نفسك وبالتالي التغيير سيكون صعب جدا اختي
1: صحيح شكرا لك يا فتحي
2: ربنا يحفظك ان شاء الله مع الف سلامة
1: شكرا شكرا لك شكرا كمان لكلامك لرأيك الجميل خلونا نستقبل اتصال ام حمزة اللي خليتها تنتظر معايا كثير
3: ألو
1: السلام عليكم
3: هلا حبيبي يا مساء الخير
1: يا هلا حبيبي يا حي وسهلا خليتك تنتظري كثير صح؟
3: تردد الإذاعة مش موجود
1: إلا موجود على أي تردد أنت تسمعي الآن؟
3: 88.9 88
1: لا 89.1 أو 91.3
3: عموما أنا كده ولا كده غدني أشوفك من التطبيق أشوف حلاوتي كمان
1: الله الله أنا توترت
3: مبدأ كلامي يعني يلين
1: أيوة
3: بعد ما ينتهي البرنامج لو سمحتي تصلي بنتي ولا الأستاذ رفعت رشاد شيكم ضروري
1: تمام حبيبي ولا يهمك
3: أيوة وبالنسبة للموضوع اليوم حدث
1: أيوة دي ها دي الأوقات لازم
3: صح
1: ايوه رغم انه شوفي ايام حما لازم يشربوا مي اكثر
3: والله العظيم ما فيش فايده يعني انا قد اول مخرج البلكون قدام بيتي محسنه ما شاء الله في بحيره
1: ايوه ما شاء
3: لما تطلع هي ان احنا بحيره صح يقول اصحاب البلديه وكذا بس ما فيش يعني عمل دوري دائما دائما دائما دوري كذا يخلينا لما تطفى وتمشي بالشارع ويستوي
1: بحر الدنيا رمو
3: وبعدين يقول والله العظيم وزي ما قال محبوب عدن كانت للروائح الطيبة والفول والكالي من اللحم وكذا
1: ده فتحي لك يعني قول كده
3: خلونا احنا الآن بهذه الروائح ونجري وعلى قولت اللبناني أنا زعل على البنات يتعصوروا
1: صدق والله
3: من شارع البنات تعصروا تعالوا نحن الحريم الكبار كيف نتقنفذ من حجرة لحجرة
1: ها من شارع على شارع من حجرة لحجرة نشوف فن اللي ما فيش كتير عشان نعرف نخطي
3: أهملوا البلاد هذه أهملوا عدن من كل النواحي من كل يعني تحسوا أنه ده إهمال منهج من كل النواحي ما خلوش فيه حاجة بس سبحان الله عدنا إحنا كده محبين لعدن
1: الحمد لله
3: إحنا كده صابرين
1: الحمد لله
3: على كل أوقات إحنا صابرين
1: هذا الأهم
3: وعدلنا محبة محبة للكل ونشتيها زي ما كانت بحلوة بمر بريحة برمتين احنا نحب عدن.
1: الله الله الله هيها شفتوا
3: الله. وتحياتي لك يا نيفين، بحاول الآن أضبط الإذاعة وتابعكم
1: إن شاء الله
3: زي ما قلت لك ضروري اتصلوا بي.
1: عيوني ولا يهمك
3: حبيبي
1: حبيبي.

0: لك تحياتي لك كمان ولي صوتك الجميل مشاركتك الأجمل. زي ما قالت أم حمزة إنه فعلا يعني ما شاء الله صح إنه ممكن تجي بس مش بشكل دوري ولا في اهتمام ولا في من ناحية إنه لازم ما يخلوهاش أصلا تمشي على الشارع أو ترم الشارع، لأنه بالأول والأخير هذه مدينتنا وهذه واجهتنا. فزي ما قلنا إنه أو زي ما قال كمان أحمد اللبناني إنه فعلا معانا مع البنات حتى العيال، يعني طبيعي إنه ما يدعسوش حاجة زي كده. فإن شاء الله إن شاء الله يعني يتم الاهتمام بهذا الموضوع والتركيز على هذا الموضوع. فزي ما قلنا إنه نحن تعودنا على ريحة مدينتنا، تعودنا على أشياء يعني كويسة مش أشياء زي كذا. فزي ما قلنا اليوم نحن ما نتحدثش عن عن عن عن مثلا مجاري مفتوحة أو حادثة معينة، بل عن ظاهرة فعلا باتت تؤثر على صورة المدينة وصحة الناس، أو أيضا يعني فعلا لما يكون حاجات زي كذا منتشرة بتسبب لنا أمراض، سواء أنه النامس ما شاء الله يكثف والدباب تكثف وكل شيء يعني يكون متواجد على الملي. ففي فزي ما قالت بعض زي ما قالت خالة أم حمزة إنه إنه لازم إن إحنا كمان نحنا نراعي أنفسنا إحنا يعني من ناحية أخرى. فلماذا انتشرت هذه الروائح وما أسبابها، وهل أصبحت جزء من يومياتنا، أو هل يمكن أن يكون تجاهلها إن إحنا نتجاهل خطر أكبر مما نتخيل؟ فأكيد هذا خطر كبير.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
2: لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

ارتفاع درجة الحرارة أصلاً اللي نحن نعاني منه، مما يزيد من انبعاث الغازات والروائح. فرمي المخلفات أيضاً والزيوت في فتحات الصرف، وهو سلوك يفاقم المشكلة. نحن دائماً نقول هذه الأشياء تؤثر على المدينة، تؤثر على مدينة نحن، على صورة المدينة. نحن عارفين عدن برائحة أخرى، رائحة جميلة، فكيف تؤثر هذه الأشياء على المدينة؟ قد يظن البعض فعلا إنه يلا عادي مجرد رائحة، إنه لكنها فعلا تؤثر في جوانب كثيرة، تشوه المشهد الحضاري للمدينة، تترك كمان انطباع سلبي، مثلا لو حد أجا زائر لعدن أو لأي مدينة كانت مش فقط عدن، لو حد أجا زيارة للمدينة فتجي تلاقي أنه أخذ يعني انطباع غير اللي نحن نشتيها ياخذه، أو غير اللي هو كمان كان متوقعه. فتؤثر على أيضا أصحاب المحلات السيجارية، تقلل من راحة السكان، وهذه أهم حاجة إن فعلا تقلل من راحة السكان وتسبب مشاكل كثيرة ممكن الأشخاص يحسوا فيها أو السكان يحسوا فيها. كمان تجعل بعض الأماكن غير مناسبة للتنزه أو الجلوس، ففي بأماكن قريبة مثلا من أماكن التنزه والجلوس تلاقي أنه تحصل هذه الأشياء، ففعلا خلاص ممكن أنه يبتعدوا عن هذه الأماكن. كمان تعكس وجود مشكلة في البنية التحتية تحتاج إلى معالجة. والله العظيم نحن عارفين أصلا كيف بنيتنا التحتية، وعارفين أنه ما فيش فايدة، يعني نحن فاهمين المشكلة إيش وعارفين إيش فيه بالبنية التحتية عندنا، فهذا هو لازم إنه كمان تحتاج إلى معالجة. فالأثر الصحي، تشير جهات صحية إلى أن التعرض المستمر للهواء الملوث وروائح الصرف الصحي أيضا قد يسبب لدى بعض الأشخاص صداع، غثيان، تهيج كمان الجهاز التنفسي، ممكن كمان زيادة الانزعاج للي عندهم مرضى مثلا ربو حساسية. ففعلا من واحدة فيها حساسية أقول لكم فعلا يعني معاناة مع هذه الأشياء والله. ورغم إنه الروائح يعني وحدها ما تعنيش دائما وجود خطر مباشر للأشخاص أو لأصحاب مثلا المدينة، إلى أن استمرارها يدل على ضرورة معالجة أسبابها حفظا على الصحة وأيضا على البيئة. فإحصائيات ودراسات تقول، تشير تقارير صادرة عن منظمات دولية معنية بالمياه والصرف الصحي، إلى أن ضعف صيانة شبكات الصرف في المدن ينعكس على الصحة العامة والبيئة وأيضا يعني جودة الحياة. فإنه مثلا لما يتم تحسين إدارة مثلا الصرف الصحي، أو إنه مثلا هذا الشيء فعلا يعد من أهم عناصر المدن، هي يعني المدن اللي تكون صحية واللي تكون كمان المستدامة. فكما تؤكد أيضا الدراسات أن تراكم مياه الصرف والانسدادات يؤدي إلى زيادة انبعاثات الغازات الكريهة، فخاصة في الأجواء الحارة. وزي ما قلنا إحنا الأوضاع عندنا ما تساعدش إن إحنا نمر بأشياء أخرى، موجة الحر اللي عندنا ما تساعدش كمان إن إحنا نقول عادي مثلا أو نمشي الأمور. فعشان كذا لازم يتم الاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر.

0: فأيضا في من بيقول إن المشكلة قديمة لكن نحن تعودنا عليها، وفي من بيرفض هذا التعود اللي أصلا نحن مش حابين إنه يكون موجود، ويؤكد أن الاعتياد على الخطأ لا يجعله أمر طبيعي. ليش؟ لأنه أصلا هذا أمر خطأ. فحتى لو أنت شايف نفسك إنه خلاص المدينة تعودت على هذا الشيء أو إحنا تعودنا على هذا الشيء، فحب أقول لك أنت ما تعودش على هذا الشيء، وإنما لأنك أنت شايف إنه ما فيش حلول، وكل ما تكلمت وشحبت وصحت للأسف الشديد ما تلاقيش حلول خالص، يعني بلا فايدة. فعشان كذا تحس نفسك إنك إيش، تحس نفسك إنك تعودت على الوضع وإنه أوكي، لكن هو صراحة مش تمام ولا أوكي، ولا أنت تعودت ولا الأمر أصلا طبيعي. فهذا هو اللي حابة أقول لكم ياتو، إنه مهما شفت الأمر طبيعي وإنك تعودت عليه، لا فهذا مش طبيعي. فالمدينة النظيفة ليست رفاهية بل حق لكل مواطن يعيش فيها. يعني تخيل أنت تمشي في شوارع نظيفة، تمشي في شوارع مرتبة، فيا أخي شعور والله العظيم. ليش نحن دحين لما نجي نشوف مثلا صور من أي مكان أو من أي مدينة أخرى مرتبة، مهتمين بالصورة العامة للمدينة، مهتمين بالشكل، نظيف الشارع، مرتب، فتجي تلاقي نحن فعلا ننجذب لهذه الأشياء، لأنه نحن أصلا مستنيين أشياء زي كذا مرتبة، مستنيين نشوف شوارع نظيفة. فما بالك لما تكون مدينتك أصلا مرتبة ونظيفة بهذا الشكل، فأنت فعلا تنجذب له يعني بشكل كبير جدا. فإن شاء الله يعني مدينتنا تخلينا إحنا ننجذب لها كمان، وللنظافة اللي موجودة فيها، وما ننجذبش لأشياء أو لمدن أخرى أو لأماكن أخرى. فخلونا إحنا نشوف تعليقات الجمهور. في تعليقات أو في تعليق يقول الصراحة منول هذا التعليق مضحكني زي ما قالت أم حمزة كمان، بس هذه مكتوب على العام حبيت. تقول إنه روائح البلوعات دليل على أن الشعب يأكل كثير. يا جماعة الخير مش لدي الدرجة. كمان يا شكري يسعد مساكم بكل خير يقول، وصحة وسعادة دائمة يا رب، شكرا لك. وكمان رشاد يقول مساء الخير، يا مساء النور، يا حي وسهلا فيكم. فأني حابة أقول لكم لأي حد حابب إنه يعلق عن موضوع أو عن المواضيع اللي أحطها في استراحة الظهيرة، ومش حابب إنه يتصل اتصال، أنت قادر إنك تعلق علينا في صفحتنا في الفيسبوك. كمان عماد يقول ما تعيشه عدن اليوم كارثة حقيقية تتفاقم كل لحظة، حيث تتحول مياه المجاري إلى بؤور موبوءة تنشر الأوبئة والأمراض الفاتكة في أحياء تعق بالأطفال والشيوخ والمرضى، فحين يصبح التلوث قاتلا صامتا، وحين تحاصر المستنقعات البيوت وتندر بكارثة صحية لا تحمد عقبها، يصبح التدخل العاقل ضرورة لا تقبل المماطلة. ففعلا يا عماد كل شيء أنت كاتبه حقيقي، وفعلا يعني بلاقي أنه تنتشر الأمراض، تنتشر الأوبئة بشكل كبير جدا. فخلونا نستقبل اتصال العم رياض. ألو، السلام عليكم. طبعا اتصال عم رياض لازال موجود. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: يا حي وسهلا ويا مرحبا.
1: كيف حالك بنتي؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: عدن البخور والعطور.
0: الله الله الله، والفل
1: البخور والعطور. لا نزين يا بنتي.
0: ايوه صحيح،
1: بسم الله العظيم، عدن الريحة الحلوة والذكية وكل شيء حلو.
0: صحيح، اتفق جدا معك.
1: نعم يعني
0: ايوه،
1: يعني اصبحت الان كده بالهذا، يعني ايش بقول؟
0: أيوه.
1: بالله غلط، لازم يشوفون حل صراحة.
0: أكيد
1: نحن الشعب الأكيد، شعب الأكيد، مصر شعب الأكيد يأكل. والله العظيم شعب الأكيد اسمه مصر.
0: صحيح،
1: لكن ما تشوفيش البلاوي.
0: صحيح،
1: إحنا شعب أكيد، إحنا ما أكلنا إيش نكون.
0: لأنهم مهتمين بالصيانة الدورية.
1: نعم صح. أيوه
0: مهتمين
1: بكل حاجة، مهتمين بكل أشياء. هاي بهذه يعني بصراحة غلط.
0: صحيح.
1: يعني ها المدينة يعني بكل شيء، بكل شيء صارت خلاص يعني مش حلوة.
0: صح. صراحة. للأسف الشديد تغيرت أمور كثيرة عن السابق.
1: نعم. على الله العافية بنتي.
0: آمين يا رب. آمين يا رب، الله يعطيك الصحة والعافية كمان. شكرا لك، شكرا كمان لصوتك الجميل، لتواجدك كمان، ولتعليقك الجميل. زي ما قال إنه مصر يعني أكلين أكثر من نحنا، لكن الفرق اللي هو فعلا عندهم ممكن تكون صيانة دورية لشبكات الصرف الصحي، مهتمين بهذا الشيء. لكن عكس، وفي مدن أخرى يعني كمان ممكن تكون مرة بنفس المشكلة اللي إحنا مارين فيها، لكن أكيد أكيد هم أيضا مهتمين بهذا الشيء. وأنا عارفة إنه ما فيش حد ما فيش حد ممكن يعني تخلي الأشياء أوكي عادي وما يهتمش، فأني عارفة ومتأكدة أنهم دائما أي مدينة تلاقيها ما فيش عندهم هذه الأمور، فتلاقيها ممكن أن تهتم بهذا الشيء كمان الـ يعني بشكل دوري الصيانة عندهم. فبس زي ما قال أنه عدن رائحة بخور وعطور وكل شيء. ففي تعليق يقول أيضا الرائحة أصبحت تسبقنا قبل أن نصل إلى الشارع. والله العظيم أصدق حاجة، أصدق تعليق بالحياة. ففعلا يعني أنت تكون عادك بعيد بعيد على فكة المجاري اللي انفكت، فتجي تلاقي أنه ما شاء الله واصلة يعني. فأيضا نغلق نوافذ، في تعليق يقول نغلق نوافذ المنزل أحيانا بسبب الروائح. فتخيل نفسك بحما ونكد وتشتي هواء يدخل أقل حاجة يعني يبعد الـ يعني ثاني أكسيد الكربون اللي أنت أصلا مطبق البيت بسببه، فيعني تلاقيها أنه ما فيش أكسوجين، فتحاول تفوق للأسف الشديد عشان يدخل الأكسوجين، تجي تلاقي أنه ما فيش أصلا أكسوجين، في روائح كريهة للأسف الشديد. ففي تعليق آخر يقول نتمنى وجود صيانة مستمرة وليس حلول أو حلولا مؤقتة. للأسف الشديد حاب أقول لك أنه فعلا عندنا في حلول مؤقتة، بعمرك وحياتك ما بتشوف حل مستدام أو حل مستمر دائما. خلونا نستقبل اتصال أستاذة منى. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، سعد مساك نيفين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساك الجميل.
2: الله يحفظك حبيبتي، ويكند سعيد عليكم جميعا.
0: الله أكبر.
2: مستمعينك عدنية ومستمعينكم الكرام والطاقم العمل والكل، وش بيعني بعبايتي خارجة بس ما قدرش لازم البرنامج أكمله معاكم.
0: يا ناس نفدالك والله.
2: والله رايحة لعند أمي طبعا هذا الخميس يكون عند العائلة وكذا، بس لابد أني أشارك معاكم ومع الطاقم الجميل والجروب الجميل في برنامجك.
0: أحلى مشاركة والله، أنا مبسط جدا يعني رغم انشغالك فلازم أنني أشارك، فهذا شيء جميل.
2: والله بعبايتي للأمان اللي فيه، بس لازم نشارك معكم ونحط الآخر يوم بالبرنامج إن إحنا مع بعض.
0: أنا في دارك والله، إن شاء الله دائما أشوفك كده.
2: أعطيك العافية. طبعا الموضوع اليوم عن الروائح وعن
0: أيوة عن المجاري اللي تفتك لنا في خاصة فترة الحر، أني أشوفه كثير.
2: أكيد أكيد طبعا يعني فين هذه سوء يعني سوء العمل في البنية التحتية العشوائية الموجودة يعني بين المنتشرة، عدم التنظيم في انه كل واحد يبني بشكل عشوائي وهكذا، فاضطر انه يعني الناس للظروف الاقتصادية يعملوا هذه الاشياء كحلول وحلول سطحية، ما فيش ذاك التنظيم والبنية التحتية الصح عبر دولة عبر مؤسسات المياه ومؤسسات الصرف الصحي اللي بتكون تنظم بالشكل الصحيح. ما شاء الله نحن جنبنا بحر، جنبنا أماكن يعني مفتوحة، جنبنا وإنسان التنظيم بالشكل الصحيح، لكن لو لاحظتي بعض أحياء بالشعب بالحسوة كلها عشوائية، لو شفتي خط التقنية كيف يتفجر يعني لأنه بنيت بأشياء عشوائية، عشان كذا المجاري فكفكت، وكل منطقة طبعا مرتبطة بالأخرى، هذا شيء طبيعي يعني.
0: صحيح فعلا.
2: الدار مرتبطة بالشيخ، الشيخ مرتبطة بالمنصورة، المنصورة مرتبطة وهكذا.
0: أيوة
2: يعني ما فيش تنظيم للصرف الصحي، لجانب الآن أصبحنا حتى في الزحمة السكانية والزحم الزحف السكاني والزحمة هذه لابد أن يكون في تنظيم زي دول العالم ودول الخارج يعملوا حلول.
0: صحيح.
2: الناس يستفيدوا حتى من الصرف الصحي، نحن بيخرج فوقنا يعني، الناس بتستفيد منه انهم يعيدوا تدويره ويعملوا اشياء وينظموا المدينه وهكذا، لكن نحن مش قادرين حتى ننظم البنيه التحتيه حقنا. الى جانب انه حتى في البيوت يا نبيل مع الاسف اني شفت يعني حتى سوء استخدام في الحوض نفسه في الحمام، ما بينظفوش بالشكل الصح، يعني بيعملوا في حاجات تجيب المطبخ انك شبك او حاجه انك تقدري ما تخليش الفضلات الاشياء تدخل في حوض تسرب لتحت وسد البيارات من تحت، يعني لما يقول نظف البيارة الله يكرمك ويعز المستمعين ويكرمكم. نعم. لكن بيخرجوا أشياء يعني أبني أقولها أشياء كثير، حاجات أوساخ إيش أقول لك يعني، مع الأسف هم عارفين المستمعين.
0: أيوة.
2: وأنت يمكن شفتي ده الشيء بنفسك وسمعتي عليه.
0: صحيح فعلا، يعني أشياء مش معقولة.
2: أيوة، يكون عندنا وعي مجتمعي، عندنا وعي بالنظافة، عندنا وعي بالاستخدام، عندنا وعي مجتمعي إن إحنا لما نبني لازم نعمل السيارة بالشكل الصحيح، عندنا وعي منظم إن إحنا نحاول بالحي الواحد إن إحنا نكون بعد كل فترة نعمل العمارة نحقنا صيانة نتشارك أفضل. صح. ما بعد نخسر حاجات ومبالغ طائلة كمان، هذه الأضرار كلها لنا أضرار صحية، وإيش أقول شيء هذا بصري، هذا بصري وسمعي ونفسي كله.
0: صحيح والله، للأسف الشديد نحن نمر فيه بو.
2: الله يعطيكم العافية ويومكم سعيد ويكند سعيد، السلام للكل. الله
0: آمين يا رب، آمين يا رب.
2: شكرا جزيلا،
0: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك الجميل، ويكند سعيد كمان لك، وحابة جدا هذه المشاركة اللي الله الله اللي رغم الانشغال ضروري تختم الأسبوع، فحبيت والله العظيم. خلينا نستقبل أيضا اتصال خالة أم أحمد.
3: هلو، السلام عليكم.
0: وعليكم عزيزي. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أنت كيفك؟ عزيزي. الحمد لله،
3: الله تكون جمعة مباركة عليكم إن شاء الله بإذن الله الكريم.
0: إن شاء الله حبيبي.
3: والله يبكي، شوفي المشاريع ما مش يعني استهمتك.
0: أيوة.
3: مثلا العمارة هي 6 شقق.
0: أيوة.
3: يعني وزادت فوق 6 شقق زيادة، لأن صح. كيف العشوائية هذه، مثلا بنى من قدام بنى من وراء.
0: أيوة.
3: يعني وبنوا فوق، يعني افتهمتي.
0: أيوة.
3: أصبحت يعني بيعزك المناهل عندنا ما تتحمل
0: أكيد،
3: لأن
0: أيوة.
3: ما فيش تجديد، المفروض في تجديد يكون، يعني مثلا خلاص يعني الواحد لما يبني حاجة خلاص ممنوع يزيد فوق، هذه خلاص هذه يعني للحي السكني هذا كده كده خلاص، يعني 6 شقق 6 شقق يعني ما يزيدوا. انت اليوم تلاحظي كل منطقة عدن بشكل عام يعني زادت فوق ضعفين في يعني في المجاري.
0: صح.
3: أيوة.
0: صح.
3: افتهمي؟
0: صحيح فعلا.
3: أيوة. لانه ما فيش مثلا، شوفي البلديه هي يجي مهمه مين؟ مهمه البلديه، يعني هم يبتي يسكتوا. يعني اما واحد يجي يعمل بياره جديده، ليش تعمل بياره جديده؟ ممنوع، افتهمي؟ لازم تكون على يعني تخرج رخصه، والبلديه هي اللي تعمل لك مصرف يعني حقيقي غير عشوائي. فهمتي؟
0: صح.
3: هكذا تكون يعني تكون الدولة هي تخطط أول مرة يعني الإضافة هذه كيف تعمل فيها.
0: صح.
3: أيوة. لكن إذا مثلا نحن نجيب من أجاخ الله يعزك سواله حتى المشاريع الجديدة يبتي برضو نفس على البيارات هذه، مشاريع جديدة المفروض صاحب المشروع هذا ما يسكن الناس إلا وقد عمل المخطط اللي هو فاعل بالعقد.
0: صح.
3: لكن عكس في السلام، روحي إن ما روحتش بكل عمارة جنب بيارة.
0: أيوة.
3: يعني ما في شيء، يعني ما تحسي، شوفي زمان يعني لما سووا مشاريع السكنية عمر المختار وهذه السنافر، يعني بتشوفي كيف كان نظامه.
0: أيوة كان.
3: يعني قبل 90 بتشوفي نظامي كيف كانت، إذا في كان صور قديمة بتشوفي كيف نظامي كانت. الأحياء القديمة في الشيخ عثمان، في عدن، في المعلة، في كل مكان من مناطق الأحياء الشعبية بتشوفي برضو ما فيش هذه الإضافات ولا في بيارة.
0: صحيح.
3: يعني جديدة. إلا نحن هذه دحين أصبحت يا بنتي، لأنه هذه ثقافة غير ثقافة نحن. لكن نحن نتمنى إن الناس اللي تكون بالدولة بالسلطة يعني يشوفوا يعني ليش نحن غير الأمة.
0: صح.
3: نحن كنا متقدمين وأصبحنا نحن الآن بالأخير
0: للأسف.
3: نحن كنا متقدمين المجاري والكهرباء والتلفون وغيره وغيره والتلفزيون وكل حاجة، كنا يعني دولة عظيمة كانت. لكن اليوم نحن أصبحنا شحاتين، وأصبحنا شحات من المنظمة هذه ومن هذا ومن دي الدولة من دي، يعني مش حد قليل بترول مشان تمشي الكهرباء.
0: أيوة.
3: يعني أكل للناس الناجحين، مش حد يعني فلوس يسلم الرواتب. شفتي كيف أصبحنا يعني يدنا ممدودة للشحاتة بس.
0: صحيح والله.
3: يعني
0: صح
3: والله يبكي، يعني أصبحنا يعني صراحة حال يرجع عليها عدن. يعني قل خسارة والله. إني دحين جالسة أتفرج بالفيس أشوف فندق عدن، الجمال والشيء اللي فيه يعني تتحسري لما تشوفي قديم وتجي تشوفي اليوم.
0: صحيح
3: يعني
0: فعلا والله.
3: يعني ايش الواحد ناقص انه يبكي والله العظيم. بس خلاص هذا حالنا، ان شاء الله ربنا يعني هو اللي بيلطف بنا، يعني ارحم الراحمين. اما غير الانسان اللي هو طمع ما يعني ما بنحصل منه خير.
0: صحيح والله.
3: مما هو حب بلاده وحب وطنه وحب اهله. يعني صلح الخير، يعني اليوم انت موجود بكره مش موجود، بكره صح. ابنك بكره حفيدك موجود صاحب.
0: صحيح.
3: لا
0: صحيح
3: يعني
0: فعلا.
3: ايوه هكذا اقول لمن يهكب المال خارج بلاده، اقول مال ما هو ببلدك لا لك ولا لولدك.
0: صحيح
3: يعني افتهمي
0: فعلا.
3: في امان الله.
0: في امان الله حبيبي. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك اللطيف. وفعلا ممكن تكون خالة ام احمد وصفت الوضع كله اللي صاير بكلمة واحدة، إنه فعلا رجعنا مش نحن كناس، وإنما رجعنا شحاتين من ناحية إنه نشحت بترول، نشحت عشان نساعد، نشحت عشان أشياء. ففعلا يعني الوضع اختلف تماما. فدائما نقول إنه عدن تستحق أن تعود نظيفة كما عرفناها، تستحق أن تعود كما كانت سابقا بشكل مرتب بالصورة العامة اللي إحنا أصلا أخذناها أو اللي إحنا أصلا عارفين فيها عدن. فعدن لا ينقصها الجمال، بل تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. ورائحة الصرف الصحي ليست مجرد تفصيل صغير، بل مؤشر على تحديات يمكن معالجتها إذا توفرت الإرادة والتخطيط وأيضا المتابعة. نتمنى أن إنه يجي يوم نسير في شوارع عدن فلا نلتفت أو ما يلتفتش انتباهنا أو ما يلفتش انتباهنا إلا نسيم البحر ورائحة الأرض بعد المطر، لا الروائح التي تؤذي الناس وتسيء لصورة المدينة. إلى هنا ونصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أنه تكون رسالتنا قد وصلت، لأن المدن الجميلة لا تبنى بالكلمات وحدها، بل بالعمل، بالاهتمام، بالمسؤولية المشتركة. فإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نبين عبدالله. خميسكم مبارك وجمعتكم مباركة مقدما. شكرا لكم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة.
2: أعلنك معنا، وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهاز لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

منك يلتجي منها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: من علم ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام. المرحلة السابعة من المراحل العشر في الرحلة قبل الرحيل، اللي هي من أخطر المراحل، مرحلة الحساب. يحاسب العباد على ما أسلفوه في هذه الدنيا من أعمال، وهذه المرحلة صعبة جدا لأنها يتحدد فيها المصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم العمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فالحساب صعب جدا، وقد أقام الله علينا جميعا الحجة، أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب، ما فيه أمة من الأمم إلا خلا فيها نذير، وأقام الله على العباد حجته، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لنا عقول وجعل لنا أسماع وأبصار وجعل معنا ملائكة يكتبون أقوالنا ويكتبون أفعالنا، وفوق هذا كله بيّن لنا طريق الخير لنسلكه وبيّن لنا طريق الشر لنتركه. بالنسبة للإنسان قبل البلوغ تكتب له حسناته، فإذا بلغ 15 فما فوق تكتب له سيئاته، تكتب عليه السيئات والحسنات، وتستمر هذه حتى الوفاة. إذا مات الإنسان طويت صحيفته، ويوم القيامة يلقاه كتابه منشور بعد ما دون عنه كل شيء، ويقول الإنسان: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طبعا الإنسان يقول: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم حسيبا. تعاد للإنسان الذاكرة، يتذكر المعصية التي عملها في الدنيا كأنه عملها في نفس اللحظة. يعني هنا ممكن تنسى، يعني بعد 20 سنة بعد 30 المعاصي الماضية تنساها، لكن يوم القيامة تعاد للإنسان الذاكرة، مجرد ما يقرأها يتذكرها كأنه فعلها في نفس اللحظة. وبعد ذلك أيها الكرام، ينقسم الناس في الحساب إلى 3 أقسام. القسم الأول من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا ارتهام بحق، وهؤلاء هم المؤمنون الخلص، أصحاب الإيمان الخالص والتوحيد الخالص، ما عندهم لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي. الشرك الأصغر هذا مليء في كلام الناس، علي الطلاق والنبي والنعمة وهذه الحلف اللي بغير الله كثير في كلام الناس، إلى غير ذلك من الأعمال. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الرائع الفذ قال: باب من الشرك من أراد بعمله الدنيا، باب من الشرك من أراد بعمله الدنيا. هذا الكتاب مهم جدا، إن الإنسان يقرأه كثيرا، يعلم كيف تحقق التوحيد، ويعلمك في آخرة ما هي نواقض التوحيد. وإذا تصورنا هذا كله وعرفنا

بهم يتوكلون، هذه صفاتهم، يعني توحيد خالص. الآن في حديث البطاقة يوم القيامة يؤتى برجل معه 99 سجل، كل سجل مد البصر، هؤلاء ماذا يصنعون؟ يعني 99 سجل كلها مد البصر، توضع في كفة، في كل يا رب ماذا يقول الله؟ لا إنك لا تظلم اليوم شيء، تخرج البطاقة من تحت العرش. قال وش ماذا تصنع البطاقة أمام هذه السجلات يا رب؟ قال إنك لا تظلم شيء، فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فترجع هذه الكلمة بالبطاقة، هذه بترجع بهذه السجلات الذنوب كلها. فقالوا هذا حقق التوحيد. من الناس من يحمل البطاقة ويدخل النار، يقول ابن القيم من الناس من يحمل بطاقة لا إله إلا يدخل النار، عنده شرك. ولهذا يقول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ينبغي الإنسان الحذر من الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، وهو كثير في كلام الناس. حينما تسمع الناس تسمع منهم كذا، ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص والإيمان الخالص، أن يرزقنا إيمان لا يخالط شرك، ويرزقنا يقين لا يخالط شك. المرحلة الثانية في الحساب، الحساب الأول بده يدخل الجنة بدون حساب، المرحلة الثانية حساب اليسير. وهؤلاء تكرر عليهم ذنوبهم، يؤتى بالإنسان يدعى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويضع الله كنفة عليه وكرره بذنوبه، فعلت كذا في مكان كذا يوم كذا، يكرره ذنب ذنب، والتكرير هذا فيه نوع من العقوبة. إذا الإنسان لو أن ذكرت مخازيه ومعاصيه أمام ملك من ملوك الدنيا طح وجهه. فكيف الإنسان لما يقف أمام الله سبحانه وتعالى وتذكر مخازيه أمام إله الأولين والآخرين؟ نسأل الله العظيم أن يسترنا بستره الذي لا ينكشف في الدنيا ولا في الآخرة، وفي الآخرة نسأل الله يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. هذه المرحلة. المرحلة الأخيرة الكافر حاسب حساب عسير، ويدقق على كل صغيرة وكبيرة في حياته، وهؤلاء يحاسبون حسابا عسيرا، ويحلف الكفار إنهم ما أشركوا بالله وأنهم ما فعلوا، فتختم على أفواههم وتشهد عليهم أعضاؤهم. ونسأل الله العظيم أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 88.9

0: يتحدثون في منظمة الصحة العالمية عن عزمهم رفع تقييماتهم لمخاطر انتشار تأثير فيروس كورونا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المتخصصين في علم الأوبئة.
1: صديقي أبا الفضاء، كيف حالك يا زميل المجرة؟ لا أريدك أن تصاب بالذعر من هذا الإجراء الغريب، صدقني إنه لسلامتنا جميعا. فلو شرفتنا الآن ستلاحظ سكان كوكبنا يتعايشون مع جائحة الكورونا، وما تدخلي على الموضوع ده، ما غريب على كوكبنا. فنحن كل 100 سنة لازم يطلع لنا وباء جديد، جائحة كده من باب التغيير يعني. الوباء يا فضاء ضاء، في حال أنك لا تفهمه، هو مرض معد سريع الانتشار، وعادة ما يكون جديد لنج لم نسمع به من قبل. كانت البداية الموثقة للأوبئة في اليونان القديمة أثناء الحرب البيلوبونسية، عندما كانت سبارتا تحاصر أثينا، حيث تفشى الطاعون فجأة داخل أسوار المدينة، وساهم اكتظاظ السكان بسبب الحصار في انتشار الطاعون بسرعة مرعبة، فحصد خلال 3 سنوات فقط أرواح ربع سكان المدينة. كان ذلك الطاعون عاملاً أساسياً في هزيمة أثينا أمام سبارتا. في القرن 6 وبينما كانت الإمبراطورية البيزنطية في أوج قوتها، استيقظ حاكمها جاستينيان الأول على فاجعة انتشار طاعون قصم ظهر الإمبراطورية، وكان يحصد أرواح 5000 شخص يومياً من سكان القسطنطينية. ظهر ذلك الطاعون The Plague of Justinian لأول مرة في الصين، ثم انتقل بعدها عبر ممرات التجارة إلى أفريقيا، حتى وصل إلى أوروبا عن طريق الجرذان السوداء الحاملة المرض، والتي صعدت على متن سفن الحبوب إلى القسطنطينية، حيث تفشى هناك الوباء ليجتاح العالم لمدة 2 قرن متتاليين ويدي بحياة 26% من سكان العالم. لكن تاريخ الطاعون كلكم، والطاعون الأسود ده صاحبي اللي تفشى في أوروبا في العصور الوسطى، كوم تاني، ما ظاهر من اسمه يعني الطاعون الأسود. يعد هذا الطاعون يا مستر إليانيتو أحد أبشع الأوبئة في تاريخ البشرية، ذلك الطاعون الذي كانت بدايته في الصين. فبينما كان يحاصر القائد المغولي جاني بيك خان ميناء كافة تجاري في شبه جزيرة القرم، بدأت قواته بالانهيار بعدما تفشى فيهم الوباء الذي حملوه معهم من الصين، وأصبحوا في وضع لا يحسدون عليه. جاني بيك قال الله، ونحن حنموت برانا علي وعلى أعدائي، فأمر بإلقاء جثث جنوده الذين حصد الوباء أرواحهم عبر المنجنيق إلى داخل أسوار المدينة. عندها وجد سكان كافة أنفسهم فجأة أمام واجب ضيافة جثث المغول الموبوءة التي كانت تتهطل عليهم من السماء. منورين يا جماعة. فانتشر الوباء بينهم وسرعان ما تفشى في جميع أنحاء أوروبا. دب الرعب في سكان المدن وهم يشاهدون المصابين ينزفون من أنوفهم وأفواههم ويخرون صرعى بعد إصابتهم، وأصبحت الجثث منتشرة في الطرقات لدرجة أن العديد منها ظل متعفنا على الأرض مطلقا روائح كريهة عمت المدن. وخلال 5 سنوات فقط استطاع هذا الوباء حصد أرواح

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربية وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين؟ منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين؟ معدن الشيبانية أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال قلوب كل مستمعينا في الداخل والخارج من جميع المحافظات اليمنية. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواصلكم معنا لنستمع إلى التهاني والتبريكات وأيضا إلى الإهداءات، ويا ترى من حابين تهدوا هذه الأغاني ومن حابين تهنوا بمناسبة اليوم خميس، وما يحلى الخميس إلا ببرنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الكم؟ الساعة الرابعة عصرا. أيوة، أكون معكم أنا دائما في ساعة ونصف لنكون معكم في برنامجنا الفني المسائي تهنمين مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي. فأرقامنا هي كالعادة 72-468-49 أو 02-851-888. فنرحب اللي يسمعونا على التردد 89.1 في عدن ولا حج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. فدعونا نستقبل أول اتصال معنا من اللبناني أحمد اللبناني. يا أحمد، كم أنا سعيد جدا بتواصلك معنا، ونتمنى تواصل كل محبينا في الداخل والخارج. فمستمعينا في كل مكان، خلونا نرحب بكم فردا فردا في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا. فكالعادة قبل ما نبدأ برنامجنا الفني المسائي تهنمين، دعونا نروح إلى أغنية بدائية، هو ليلة خميس، وليلة خميس للفنان يحيى عنبة وجيهان العروسي وبسام عنبة. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم ومن بعدها نستقبل جميع اتصالاتكم.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا. علي حمود كيف حالك يا علي؟
1: الحمد لله بخير. كيفك عزمان؟
0: والله حياك انا بخير وزدت خلنا ما سمع صوتك يا علي بالذات انه اليوم خميس وما يحلى الخميس الا بسمع صوتك يا علي.
1: الله يعطيك العافية. وانا ما يحلى الخميس الا ان استمع انا برنامج تهني مين.
0: انا افدالك يا علي. يلا يا علي من حاب اليوم تسمع او من حاب تهني وانا اسمعك الان؟
1: والله يا حبيبي نهني كل الأصدقاء والأحباب وعلى رأسهم أنت يا شيخ عدنان.
0: حبيبي أنا أفدالك يا علي. الله يستر عليك يا الحبيب.
1: أفهم عدني أفهم فرجم فرجم. لا نظلم أي واحد. ما نبكر بالأسف مشان ما حد ينظلم.
0: حبيبي حبيبي وكلهم يهنوك وسعداء جدا أيضا بسمع صوتك. إيش حابة اليوم تسمع يا علي؟
1: حابة نسمع أبو بكر سالم رك اشتر بالزهرة من كاس كله.
0: أغنية أبو بكر سالم مش من أغنية علي؟
1: لا كمالي مال عبدالي ومالي.
0: صوتك يتقطوع عيد له.
1: شرب الهنا من كاس
0: شرب الهنا.
1: ايوه
0: والله العظيم يا علي انت ذواق. خلاص ولا يهمك الان نروح نستمع الى اغنيه للفنان ابو بكر سالم اللي طلبها علي. اشكرك يا علي.
1: شكرا
0: حنان
1: حبيبي
0: حياك حياك يا علي. طبعا علي طالب أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم. بس تنويه معنا خلل برقمنا اللي هو 0285188888 لكن يا ريت تتواصلوا معنا على رقمنا 774689 لتشاركونا في برامجنا الفني المسائي تهني مين. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان أبو بكر سالم اللي طلبها علي ومن ثم نعود لكم لنستكمل ما بدأنا من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. فخليكم معنا.

0: عليك الله عليك يا علي، أقسم بالله أغنية تمز الراس، شرب الهنا للفنان الراحل أبو بكر سالم. ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا، وما تبقى معنا ساعة كاملة لكم أنتم، ولكن دعونا نروح إلى فصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل ما تبقى في حلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة من كل يوم خميس مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي. وخلونا نشوف من حابين تهنوا بيومنا هذا. فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، فخليكم معنا.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة، في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة.
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: والتكنولوجيا المتطورة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في كل مكان, مستمعين عدنية FM 88.9 وأيضا متابعينا أو 89.1 وفي عدن ولحج والضالع وأبين وجنوب تعز, وأيضا عفوا في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز, أما على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافا حبايبنا في هذه المحافظات الجميلة. طبعا مستمعينا في كل مكان نرحب اللي تابعونا أيضا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر. شكري يقول يسعد مساكم بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب, ويسعد لي أوقاتك يا شكري. وأيضا أم حمزة تقول ما يحلى الخميس إلا بعدنان وصوته المميز وبرنامجه الرائع, يا مساء الفل والياسمين وخميسكم عسل, يا مرحبا بست الكل وتاج راسي أم حمزة, حفظك الله ورعاك. ونأخذ هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا. ألو
1: إيش معانا؟
0: معانا كل شيء. إيه اللي تشتي؟ تفضل.
1: تفضل. أنا قاعد.
0: أصل المليح أصل.
1: يا سلفيرات.
0: مساء الفل والورد الياسمين.
1: مرحبا بك فارس بني شيبان.
0: أصل يا اللي تصل.
1: يا اللي تصل. أيوة بتبالي أين زيفك؟
0: ها؟ نأتي بالجيش الجرار.
1: الجيش الجرار. أين سيفك يا رب؟
0: سوف نغزو. سوف نغزو يا أحمد. الله يسعدك. والله العظيم الله يسعدك.
1: أنا خط الجاز وأنت جيم خط العريش.
0: أنا قدر بالدولة. أنا قدر بالبريقة.
1: أنا قدر بالبريقة.
0: سبقتك.
1: كيف حالك بعدنا؟
0: هياك أحمد هياك وبتاك.
1: كيف الصحة؟
0: والله تمام الصحة ماشي الحال.
1: الله يوفقك إن شاء الله في عملك في حياتك.
0: آمين وإياك يا غالي. ويزوجك يا رب. ويزوجك.
1: ويزوجك. آمين.
0: خلاص كسبتك. خلاص خلاص خميس خميس خميس. انا علي الثانيه يا احمد. انت زعلان علي
1: الثانيه.
0: تفضل يا احمد ايش حاب تسمع اليوم؟
1: انساني الاوضاع
0: ولا يمك. احلى اغنيه. تفضل ايش من اغنيه؟
1: اغنيه عبد الرب ادريس ليله لو باقي ليله.
0: الله الله الله الله ضربت بالوتر الحساس.
1: هديه للمدام.
0: للمدام بس. مين الاولى الثانيه؟
1: ولا الثانيه.
0: الله يسعدك يا احمد. ولا يهمك يا احمد. ولا يهمك. الله
1: يحفظك
0: ان شاء الله.
1: حياتي لك يا عبد.
0: الله يحييك على راسي.
1: الله معك
0: يا امان الله في امان. طبعا احمد طلب اغنيه للفنان عبد الرب بدري ادريس ليله لو باقي ليله, ولكن بيت تحضيرا. لكن خلونا ناخذ الاتصال من امين ونقول له مرحبا.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. من معنا؟
2: معك امين.
0: امين امين حياك يا امين. انا بس بتاكد انه الرقم صحيح. امين انا بخير وزدت خير لما سمعت صوتك الغالي.
2: حبيب قلبي يعطيك الصحه والعافيه.
0: وياك يا رب. من حاب اليوم تهنيه امين وايش حاب تسمع؟
2: حابين نهنيكم انتم بشكل عام, نهنيكم عن بمناسبه اليوم الخميس, نهنيكم ونهني جميع طاقم اذاعه عدنيه اف ام.
0: حياك وابقاك الغالي. ربي يسعدك
2: يعطيك العافيه والصحه.
0: وياك يا رب. وايش حاب تسمع اليوم يا امين؟
2: حاب نسمع اغنيه ما برد الا عند ذي عاده عزب الفنان اصيل ابو بكر.
0: الله الله تضرب يعني مالكم اللي تضربوا الوتر الحساس. ولا يهمك يا امين. بيت تجهيز اطلبك يا غالي.
2: حبيب قلبي. حبيب قلبي.
0: الله يستر عليك.
2: الله
0: يستر. في امان الله. طبعا مستمعينا في كل مكان دعونا نروح الان نستمع الى اغنيه ليله لو باقي ليله للفنان عبد الرب ادريس اللي طلبها احمد اللبناني.

0: ومعنا اتصال نقول الو مرحبا ام حمزه.
1: حيا وسهلا
0: يا حيا استلك الحمد لله بخير وزتخلم ايضا لما سمعت صوتك.
1: وانا اكثر والله ما شوف انا اخر قلت لك ما ينتهي برنامجك.
0: الله يحفظك الله يحفظك والله يشرف لي اقصد
1: يعجبني صوتك واختيارك واختيار المستمعين كلهم.
0: الله يحفظك. انت اليوم ايش اختيارك؟
1: اليوم والله شوف يا عدنان احنا في فنان ظالمين صراحة اعلاميا ما يظهرش كثير.
0: مين
1: اللي هو الفنان محمد عبد الزيدي؟
0: محمد عبد الزيدي غنيه برضو جميلة
1: جدا على لو تجيب لي اغنيه يا قلبي كفايه.
0: يا قلبي كفايه ولا يهمك نجيبه ولا لا. الله يحفظك.
1: الله يحفظك
0: وياك يا رب وجمعتك مباركه مقدما يا رب.

أنا. إيمان يا مرحبا فيك يا إيمان. يا إيمان من حاب اليوم تهني تفضلي. إيمان يا ريت تكون في مكان فيه تغطية علشان نسمعك ونسمع إيش حابة تقولي ومن هو الشخص اللي بحابة تهني أو إيش حابة تسمعي. إيمان ألو معلش يا إيمان حاولي تكونين في معنا في مكان فيه تغطية. طبعا مستمعينا في كل مكان اللي يسمعونا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا مستمعينا الرائعين والجميلين والجميلين في 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم فردا فردا. فدعونا الآن نروح نستمع إلى أغنية طلبها أمين, هي أغنية للفنان أصيل أبو بكر, ما برد إلا عند من عادوا عزب. فنشوف إيش كلمات الأغنية وإيش الذوق الجميل لأخونا أمين.

الله أمين. ضرب الوتر الحساس يا رب، زوج كل عازب وأدخله القفص الذهبي بإذن الله تعالى. ونرحب بكل مستمعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج اللي يسمعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر، وأيضا اللي يشاهدونا على قناتنا في اليوتيوب، واللي يسمعونا على التردد 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم فردا فردا. أرقامنا هي كالتالي 77468 49 أو 02851888. عدنا من جديد لهذا الرقم بعد ما كان في خلل بسيط. ما زلنا متقدمين معكم مستمعينا في كل مكان. نروح الآن إلى أغنية جميلة للفنان الراحل الزيدي، يا قلبي كفاية، اللي طلبتها أم حمزة، ونشوف إيش يقول الزيدي بهذه الكلمات الطيبة.

0: ومعنا اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد والفل عليك أستاذ محمد.
1: سمعنا صوتك يا عدنان.
0: حبيبي حبيبي الله يحفظك أستاذ محمد.
1: في الأخلاق ولا تسمعناك بالكلام الفني حلو.
0: الله يحفظك الله يستر عليك.
1: تفضل. السلام مني عليك حبايب فتاة علوي.
0: إيش من أغنية؟
1: حلو. عليكم يا حبايب.
0: عليكم.
1: أنا اشتيها أولا من أهداء مني ومن عبد الرحمن وثاني أهداء مني لكل أصدقاء الإذاعة والطاقم الإذاعة.
0: اسم الأغنية سلام مني عليكم يا حبايب.
1: والثالث مني من عبد الصبي نادي محمد عبد الرحمن. التقيت في نقي الكلام وذكرني.
0: حياك.
1: كل طاقم الإذاعة والبرنامج وكريم الشيخ كلهم.
0: الله يحفظك. هي أغنية فيصل علوي صح أستاذ محمد؟
1: تحية تحية كرر من عبد الصبي نادي ومني دايروا عزك.
0: الله يحييهم ويبقيهم يا رب. في أمان الله أستاذ محمد. طبعا أستاذ محمد فضل طالب أغنية للفنان الراحل فيصل علوي سلام مني عليكم يا حبايب، وإحنا دائما نلبي هذا الطلب بعد ما سمعنا أغنية للزيدي اللي طلبتها أم حمزة حفظها الله ورعاها. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي الذي طلبها الأستاذ محمد فضل، ومن ثم نعود لبرنامجنا الفن المسائي تهنمينا. طبعا خليكم في البال انه ما يحلى برنامجنا الا باتصالاتكم وبالاغاني اللي انتم تطرحوها. معنا اتصال من لطيفة. يا مرحبا ويا مسلا بالاخت لطيفة. الو الو الو لطيفة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
2: الحمد لله. سعد مساك وكل أوقاتك وأيامك وهلا فيكم
0: وأيامك يا رب. من حاب اليوم تهني يا لطيفة أو إيش حابة تسمع اليوم؟
2: والله أولا الحمد لله وصلنا لكم بالسلامة
0: بعد عام طويل. الله يحفظك يا رب.
2: ثانيا مش بهدي الحدث حبيت أني أسمعها وأشارك معاكم أكثر من أني أستمع لها، يعني أوصل لكم قبل كل شيء.
0: على رأسي. إيش الأغنية؟
2: أغنية أبو بكر سالم سر حبي.
0: سر حبي. يا الله إيش الذوق الجميل هذا يا لطيفة.
2: هذا من
0: ذوقك. الله يحفظك. خلاص ولا يهمك نلبي لك الطلب هذا.
2: اوكي تحياتي لكم
0: جميعا. الله يحييك يا رب ويعطيك الصحه والعافيه. خلونا نروح نسمع الى اغنيه للفنان فيصل علوي اللي طلبها الاستاذ محمد فضل سلام مني عليكم يا حبايب.

السلام عليكم يا حبايب، طمنونا عنكم وخلونا الآن نروح نستمع إلى أغنية طلبتها لطيفة. هي أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم، سر حبي فيك غامض، ما شاء الله عليها ذواقة واختارت الأغنية الجميلة. وخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان أبو بكر سالم بأغنيته الجميلة التي تميز فيها وأغانيها الكثيرة الذي يتميز فيها الفنان الراحل أبو بكر سالم، لكن هنا تميز بأغنية سر حبي فيك غامض. الله عليك.

0: فيك غامض للفنان أبو بكر سالم تميزت باختيارها الجميل الأخت لطيفة. مستمعينا في كل مكان ما زلنا متبقية لنا نصف ساعة كاملة لكم أنتم لنستمع إلى طلبات الأغاني والأغاني اللي أنتم تطرحوا لنا. وسعيد جدا بهذا اليوم بالذات لأنه أتنا جت لنا أغاني جميلة بفنانين متنوعين. فخلونا نروح نستمع إلى هذا نروح إلى هذا الفاصل الإعلاني القصير ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة بساعة ونصف كامل لكم أنتم فتكثر فيه الأفراح والمناسبات الجميلة. ونحن هنا
1: إعلانك معنا وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
6: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. 30 معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

فرجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب مستمعين عدنية على 89.1 في عدن ولا حجوة الضالع وجنوب تعز, وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم في نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة 4 عصرا من كل يوم خميس. فسعيد جدا بالتواصل معنا في الساعة الكاملة في بداية الحلقة, وقدموا الكثير من الهدايات وأيضا الاختيارات في الأغاني الذي طلبوها, كانت اختيارات جميلة وسعدت جدا بهذه الاختيارات. ما زالت متبقي هذه النصف الساعة, ما عليكم إلا التواصل بهذه الأرقام 7746849 أو 0285188. هذه الأرقام تواصلوا معنا وإن شاء الله تدخلوا معنا في هذا البرنامج وشاركونا أفراحكم ومناسباتكم الجميلة لتظل خالدة في هذا البرنامج المميز. مستمعينا في كل مكان, خلونا نروح نستمع إلى أحد الأغاني المختارة التي اخترناها لكم, ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى في هذه الحلقة الجميلة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين. فأغنية سرقت النوم من داخل عيوني للفنان الراحل أبو بكر سالم.

0: الله الله الله عليك يا أبو بكر، ما يحلى خميسنا إلا بالفنان أبو بكر سالم. وبهذا الاتصال ونقول له مرحبا.
1: هلو.
0: يا مرحبا يا مسلا، من معنا؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. وزلت خلما اسمع صوتك، من معنا؟
1: معك عبد الفتاح الشبحي.
0: حياك يا عبد الفتاح، كيف حالك وكيف الخميس معك اليوم؟
1: والله الحمد لله تمام، كيف حالك انت؟
0: حياك وابقاك الغالي. تفضل يا عبد الفتاح، ايش حاب اليوم تهني او ايش حابب تسمع؟
1: كل اغنيه حق ابو بكر السالم.
0: ايش من اغنيه؟
1: سهران ليه السهر
0: يا سهران. اجي اليوم الناس دقوا لو تار الحاميه. يا سهران ليه السهر للفنان ابو بكر. الو، انقطع الاتصال، لكن الحمد لله انه طلب الاغنيه وان شاء الله نلبي هذا الطلب. يا سهران ليه السهر. اليوم الاغاني بالصراحه تضرب الوتر الحساس، فنهوش مع الفنان ابو بكر سالم يا سهران ليه السهر. الله

0: يا سهران اهدى ونم. الله عليك يا أبو بكر سالم. ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان. خلونا الآن نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي، نهديها للعم عبد القوي شايف المالكي وأيضا لعمر شاد باقي، لأنه من محبين هذا الفنان الرائع اللهجي فيصل علوي. كلنا محبين الفنان فيصل علوي وبأغانيه وبدقته للوتر اللهجي. فأغنية يا ليل قل الأحبة ترعى عهود المحبة، نروح نسمعها ومن ثم نعود لكم مستمعينا في كل مكان. ولكن إلى أن نستقبل الأغنية خلونا نستقبل هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
1: ترعى عهود المحبة.
0: ألو.
1: بالله.
0: ألو.
2: أيوة.
0: يا مرحبا.
2: من ما قطع الخط علي للآن وهو مغلق.
0: لا خلاص الآن موجودين معنا، وتفضلي من معنا؟
2: معك الأخت إيمان.
0: يا مرحبا فيك يا إيمان، تفضلي يا إيمان، إيش حابة اليوم تستمعي أو من حابة تهني؟ يا إيمان. يا إيمان أنا معك.
2: أشتي أغنية مجاهد عيون. أي أغنية؟
0: أغنية لمجاهد عيون ولا يهمك، ابشري بالسعد. يلا في أمان الله. خلونا نروح نسمع إلى أغنية ومن بعدها نروح إلى مجاهد عيون. أغنية يا ليل قل للأحبة ترعى عهود المحبة للفنان فيصل علوي.
1: فيصل وبتخللها الدان

0: العم رياض ما انت معنا. الو
1: اتصل ولا لا؟
0: ايوه مرحبا عم رياض،
1: كيف حالك يا عمان؟
0: حياك وابقاك الغالي، تفضل يا عم رياض.
1: الله يعطيك العافيه حبيبي.
0: وياك يا رب.
1: اطلب اغنيه متيم.
0: متيم بالهواء
1: الانغام. نعم
0: الله الله الله يسعدك الجميل. ولا يهمك، ربنا يحفظكم لبعض يا رب. يا الله يهمك. ولا يهمك يا عم رياض،
1: الله يعطيك العافيه حبيبي. حياك.

0: الله كيف حالك يا أخي؟
1: الحمد لله بخير ودامك بخير يا غالي.
0: مسكين شالك لو سمحت.
1: تفضل المايك لك تفضل.
0: طيب أولا تهني ابنتي القالية بشرى بمناسبة حصولها على معدل 96%.
1: ألف ألف مبروك.
0: وأهني جميع المتفوقين في محافظة عدن وبقية محافظات المحافظة.
1: آمين يا رب. ألف ألف مبروك عليهم.
0: أحب أهني ابنتي وكل المتفوقين أقنية من عندكم على ذوقكم بمناسبة تفوقهم.
1: ولا يهمك. ألف ألف مبروك وإن شاء الله الدكتورة والماجستير والبكالوريوس يا رب.
0: آمين. معك حزام عوض عيد الوسط.
1: حياك حياك يا أستاذ حزام حياك.
0: يلا حبيبي
1: في أمان الله. ألف ألف مبروك لكل الخريجين من الثانوية العامة وتفوقهم بدرجات اللي ترفعهم بأن يدخلوا إلى الجامعات البكالوريوس وبعدها الماجستير والدكتوراه. فألف ألف مبروك. خلونا نروح نستمع إلى إيمان اللي طلبت أغنية للفنان مجاهد عيون ومن ثم نعود لنستكمل الدقائق الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي. تهنمينا.

مستمعينا ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المسائي تنمين. خلونا نروح لنستمع إلى أغنية متيم بالهوى يروي للفنان الراحل كرامة مرسال الذي طلبها أبو العمري عظام.

طبعا هذه أغنية متيم بالهوى يروي الفنان كرم رسال مرسال الذي طلبها العمر يض وأهدها إلى زوجته ربنا يحفظهم لبعض ما يحرمهم من بعض. هذه هي الإهداءات الجميلة.

بعد ما سمعنا أغنية طلبها العم رياض معنا أحد الرسائل النصية يقول تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم حابة أهني عمتي بمولود وحابة أطلب بالمولود وحابة أطلب أغنية للفنان فيصل علوي يا وردي يا كادي. خلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي يا ورد يا كادي الذي طلبتها أحد اللي تواصلوا معنا عبر الرسائل النصية ومن ثم نعود لكم خليكم معنا.

طبعا الأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم بتكون أغنية للخريجين الذي تخرجوا من الثانوية العامة والمتصلين يتواصلوا معنا، والذي هن جميع المتفوقين بمناسبات تخرجهم من الثانوية العامة، فألف ألف مبروك وتمنيتنا لهم بالتوفيق في مرحلتهم العملية والتعليمية القادمة.

0: مستمعينا في كل مكان، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين. انتظرونا إن شاء الله يوم الخميس القادم في نفس الموعد الساعة الرابعة بعد إعلانات الساعة الرابعة. من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، أترككم برعاية الرحمن وجمعتكم مباركة مقدما، وحفظكم الله وربنا يبعد عنا كل بلاء وباء يا رب العالمين. والأغنية الختامية لحلقتنا هذا اليوم هي للخريجين، فنروح نستمع
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية تبحث عن تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وزير الإدارة المحلية والهلال الأحمر التركي يبحثان توسيع التدخلات الإنسانية والتنموية. اجتماع في عدن يؤكد أهمية توحيد جهود التوعية الصحية وتعزيز برامج التغيير السلوكية. مدير عام المنصورة يوجه بتوسعة محطة كابوتا لتعزيز كفاءة خدمة الصرف الصحية. حضرموت تدشن رسميا فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 ببرنامج ثقافي وتراثي متنوع. إتلاف 4 أطنان من السجائر والمواد الغذائية الفاسدة في العبر بحضرموت. وأخيرا الوكيل باربا يطلع على مشروع لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في وادي حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، ناقش وكيل وزارة الصحة العامة المساعد لقطاع السكان الدكتور عبد الرقيب الحيدرية مع ممثلي منظمة الصحة العالمية تعزيز الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال، وتناول اللقاء تطوير خدمات الوقاية والرصد والإحالة ورفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز قدرات المرافق الصحية، مع التأكيد على توسيع التعاون لتنفيذ برامج مستدامة تسهم في حماية النساء والأطفال وتحسين جودة الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. بحث وزير الإدارة المحلية المهندس بدر محمد باسلمة مع وفد الهلال الأحمر التركي تعزيز التعاون لدعم البرامج الإنسانية والتنموية في المحافظات المحررة، واستعرض الجانبان أولويات التدخلات وأهمية توجيه المشاريع وفق الاحتياجات الفعلية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التعافي وتعزيز قدرات السلطة المحلية. أكد اجتماع مجموعة عمل التغيير السلوكي المجتمعي في العاصمة عدن أهمية توحيد الرسائل والأنشطة التوعوية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء، وناقش المشاركون تطوير برنامج التوعية الصحية ودعم الحملات الإعلامية بما يسهم في رفع الوعي الصحي وتحقيق نتائج مستدامة من خلال آلية تنسيقية مشتركة يقودها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكان. وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي بسرعة تنفيذ أعمال تطوير محطة كابوتا للصرف الصحي تشمل إنشاء خزان استقبال إضافي وتوفير مضخة جديدة إضافة إلى استكمال منظومة الطاقة الشمسية، وأكد على أهمية مواصلة أعمال الصيانة وتحسين البنية التحتية داعيا المواطنين إلى عدم رمي المخلفات في شبكات الصرف حفاظا على كفاءة الخدمة. دشنت محافظة حضرموت فعاليات موسم البلد السياحي للعام 2026 بمدينة المكلا وسط حضور رسمي وشعبية ببرنامج يضم فعاليات ثقافية وتراثية ورياضية وفنية، ويهدف الموسم إلى إبراز الموروث الحضاري وتنشيط الحركة السياحية، حيث شهد اليوم الأول عروضا شعبية ورياضية وتراثية، على أن تتواصل الفعاليات خلال الأيام المقبلة ببرامج متنوعة تستهدف الزوار من داخل اليمن وخارجها. نفذت الجهات الأمنية والرقابية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت عملية إتلاف نحو 4 أطنان من السجائر والمعسل والمواد الغذائية منتهية الصلاحية بعد ضبطها خلال حملات رقابية، وأكدت الجهات المختصة استمرار الحملات لمكافحة تداول السلع المخالفة داعيا التجار والمواطنين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة حفاظا على الصحة العامة. اطلع وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء جمعان باربا على مشروع مبادرة بذرة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي المنفذ من مؤسسة إتلاف الخيرية بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة، ويستهدف المشروع تطوير القطاع الزراعي عبر استصلاح الأراضي، إنشاء البيوت المحمية وتقديم الإرشاد الزراعي ودعم المزارعين والجمعيات التعاونية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنيا.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، في أمان الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: عدنية
16: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: لا تؤذي أحدا والزم الصدق مهما كبدك هذا المبدأ، وإن زللت فلا تتقهقر، واعلم أنه لولا الزلل لكنا من كل مفاز مفاليس. وإن عودته غير قاصد فلا توبخ نفسك كثيرا، تجاوز هذا المنحنى متعلما متناسيا، واعلم أن رضا الناس ليست غاية لتدرك، فانشغل برب الناس ودع عنك الخلق فإنهم مادحون قادحون على أي حال كنت. وكن أنت أنت يا صاح، اجعل الله نصب عينيك واحتكم لحكمه ولا تخجلا، وإن طعنت صدرك يوما خناجر غربة فتذكر أنها ما خفيت عمن لا تخفى عليه الخافية، وأنه يهيئ لك مقابل كل ما تلاقي نعيما لم يكن ليخطر لهؤلاء الناس ببال. حسن ظن بالله وثقة بما عنده، واحرص أن تعتصم به وحده معتزلا بحرزه وانشغالك به عما قال الناس فيك وما ذروا. إن الانشغال بالناس يا صاح داء عضال ينغص العيش ويكدر المنام، فاسأل الله الغنى به وحده والافتقار له دون سواه. وهنيئا لك إن فتحت الأبواب وكان ما سألت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المرتضى وصفوة خلقك المجتبى وعلى آله وسلم. لقد قص علينا القرآن الكريم هذه القصة العجيبة دون أن يحدد لنا المكان الذي وقعت فيه الحوادث ولا أن يحدد لنا التاريخ، كما أنه لم يصرح بالأسماء ولم يبين من هو العبد الصالح الذي التقى به موسى، هل هو نبي أو عالم أو ولي.
1: في هذه القصة أبهم السياق القرآني المكان كما أبهم الزمان وأسماء الأشخاص لحكمة الله أعلم بها. ربما من هذه الحكمة ألا ينشغل ذهن القارئ والمستمع وألا ينصرف إلى أمور لا فائدة من ذكرها.
0: إن هذه القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم سر القدر، وذلك علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة، أستار الرحمة الإلهية لعباده من البشر.

0: وهذا هو الطفل حيثور.
1: حيثور يا ولدي، هل ما زلت نائما؟ هيا استيقظ، كفاك كسلا.
2: أمي، أريد أن أنام.
1: لقد أشرقت الشمس يا ولدي، وأعددت لك إفطارا شهيا.
2: دعيني يا أمي.
1: أيها الكسول، انهض لتساعد أباك في الحقل.
2: أنا أريد أن ألعب.
1: الحق بأبيك أولا في الحقل، ولتلعب وتلهو بعدها كيفما شئت.
2: أين الطعام؟

0: لماذا لم يرجع موسى معك يا يوشع؟
1: وما حكاية هذه السمكة التي ردت إليها الحياة؟
2: ومن ذلك الرجل الذي التقاه موسى عند مجمع البحرين؟
3: وأخذ يوشع يحدثهم عن رحلته مع نبي الله موسى عليه السلام، وطمأنهم بأنه سيعود بعد أن ينتهي من رحلته مع الرجل الصالح.
4: إليانا،
5: ماذا تريد يا عزرا؟
4: دعيني أحمل عنك هذه الجرة
5: كي تسكبها على الأرض ثانية.
4: لا لا لا، سأنتبه جيدا.
5: هاك الجرة وسر أمامي.
4: لا عليك يا حبيبتي، فأنا أعرف الطريق جيدا. إليانا، متى سنتزوج يا حبيبتي؟
5: انظر أمامك.
4: حسنا. ها، ماذا قلت؟
5: في ماذا؟
4: في زواجنا يا إليانا.
5: عندما يعود موسى.
4: إذن سننتظر طويلا حتى يأتي موسى ويبارك زواجنا كما تقولين.
5: أشم في كلامك رائحة السخرية يا عزرا.
4: لقد عاد يوشع وحده والقوم يشككون في عودة موسى. أنا لا أفهم إصرارك على هذا الأمر.
5: حتى لو عاد موسى فزواجنا لن يتم.
4: ها؟ ماذا تقولين يا إليانا؟
5: أنت تشك في نبوته وهذا أمر يزعجني.
4: أنا

0: يا أم حيثور، لماذا لم يأتي ابننا إلى الحقل؟
1: لقد خرج من المنزل وقال إنه ذاهب إليك.
0: لا بد أن أعاقبه.
1: رفقا به يا زوجي، فإنه لم يزل صغيرا.
0: أنت تدللينه وأنا أريد أن يشتد عوده كي يكون سندا لنا.
2: إنه ولدنا الوحيد وقرة عيننا، أدعو الله أن يحفظه لنا.
0: أين كنت يا حيثور؟ ولماذا لم تأتي إلى الحقل؟
3: كنت ألعب مع الأطفال.
1: يا ولدي، ألم تقل لي أنك ذاهب إلى الحقل كي تساعد أباك؟
0: ستحرم من الغداء معنا عقابا لك.
3: أنا جائع. أوف،
0: اذهب الآن من أمامي، لا غداء لك.
4: يا لها من حكاية عجيبة، سمكة مملحة لا حياة فيها ترتد إليها الحياة، ورجل غريب راقد على بساط أخضر في وسط البحر، كيف هذا؟
5: قال يوشع: وأنا على ثقة من أن نبي الله موسى عندما يعود سيحكي لنا المزيد من الأعاجيب التي رآها مع هذا العبد الصالح.
4: ليتني كنت معكما، ولكن لما العجب؟ وقد حكى لنا آباؤنا عن معجزات موسى وشق البحر، وعن عيون الماء التي فجرها بعصاه. إنه حقا نبي الله.

0: فوجئ موسى بتصرف العبد الرباني وقتله للطفل، فثار موسى سائلاً عن الجريمة التي ارتكبها هذا الصبي ليستحق القتل.
1: قال موسى: أقتلت نفساً زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً. يعني ما هذا المنكر الغريب الذي أتيته؟ أتقتل هذا الغلام دون جريرة ارتكبها؟
2: قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
1: شعر موسى عليه السلام أنه للمرة الثانية لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه، فقال معتذرا: قال موسى، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
3: آه يا ولدي الحبيب، ولدي،
4: مات ولدي الوحيد.
3: كيف مات؟ ولماذا؟

0: إن تصرفات العبد الصالح التي أثارت موسى وحيرت كانت مشوبة بالقسوة الظاهرة، بينما تخفي في حقيقتها رحمة الربانية. وهكذا يتعارض ظاهر الأمر وباطنه، ولا يعلم موسى رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الصالح، ولا يعلم العبد الصالح من علم الله إلا بمقدار ما أخذ العصفور بمنقاره من ماء البحر.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: إلى الجنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. في يوم من الأيام يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله، ويمر بآيتين عظيمتين في سورتين مختلفتين، وهما عبارة عن دعوتين لنبيين عظيمين من أنبياء الله. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى على لسان إبراهيم وهو يتحدث عن حال قومه ويريد رحمة رب العالمين بهم أن تنزل: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأما الآية الأخرى فهي قول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام وهو يستعطف ربه ليرحم أمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا فاضت الدموع من عيني النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى وهو يقول: أمتي أمتي أمتي أمتي. كل نبي قد دعا لأمته فقام يدعو الله لأمته. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الله جبريل وأمره أن يأتي محمد فيسأله لما يبكي، والله عز وجل أعلم بسبب بكائه. فلما أتاه جبريل وسلم عليه وسأله عن بكائه وأجابه: أمتي أمتي. عاد جبريل إلى رب العزة وأخبره بما قال صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لجبريل: اذهب إلى محمد وقل له بأننا سنرضيك في أمتك، بأننا سنرضيك في أمتك. فما أروعه من موقف، وما أجلها من كلمة، وما أعظمها من بشرى من رب العالمين: إنا سنرضيك في أمتك، إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فخرها وعزها أنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة من أقل الأمم أعمارا وأقصرهم زمانا، أعدادها قليلة وأعمارها قصيرة، وجاءت في مؤخرة الأمم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا نسبة هذه الأمة عددا للأمم الأخرى: ما مثلكم والأمم ممن قبلكم إلا كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. أسألكم بالله، تأملوا، جلد ثور أبيض كم فيه من الشعر؟ فإذا جاءت شعرة سوداء في جلد ذلك الثور كم هي النسبة العددية؟ لا شيء. وفوق ذلك هي أمة مع قلة عددها إلا أن أعمارها قصيرة، فأعمار أمتي كما يقول صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70. وكانت الأمم ممن قبلنا يعمرون مئات السنين. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1,050 عاما، لكن هذه الأمة التي هي أقل الأمم أعدادا وأقصرهم أعمارا أكرمها الله واجتباها وأكرم نبيها صلى الله عليه وسلم وأرضاه في أمته، فجعل لهم الحظ الأكبر من الجنة. كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالسا مع أصحابه فقال لهم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، ربع الجنة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وباقي الجنة تقتسمه الأمم. قال الصحابة: فكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة من جديد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأسأل الله أو لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فاللهم لك الحمد، نصف الجنة لهذه الأمة، أمة مباركة حبيبها صلى الله عليه وسلم حريص عليها. في الدنيا سالت دموعه على خده وهو يرى ويسمع آيات ودعوات لأنبياء الله إبراهيم عليه السلام يستعطف ربه بذكر اسم الله الغفور الرحيم، وعيسى عليه السلام يستعطف ربه بذكر العزيز الحكيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد سالت الدموع واشتبكت على الخدود، وإذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. هنالك الدموع تعبر عن ما في النفس، ما يزال حبه لأمته قائم. بل هناك في عرصات يوم القيامة، يوم يبعث العباد بين يدي رب العالمين، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، في يوم يفر الجميع ممن حولهم، لا يبقى أحد في ذلك الموقف إلا يقول نفسي نفسي. تجتمع الخلائق يوم أن يعيهم المقام، فيذهبون لأنبياء الله فيختارون أفضل الأنبياء عند الله منزلة، يأتون لآدم عليه السلام يقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، اشفع لنا عند الله. فيقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. يذهبون إلى موسى إلى عيسى إلى نوح إلى إبراهيم، والكل يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا إليه صلى الله عليه وسلم. هناك يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واستشفع الناس بأهل العز فيه، إراحة العباد من ذا المشهد، فليس فيهم من رسول نالها، حتى يقول المصطفى أنا لها صلى الله عليه وسلم، يشفع للقضاء بين الخلائق ويشفع لأمته. بل إنه من رحمته بالأمة جعل تلك الشفاعة لأصحاب الكبائر من أمته. يا الله، أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام يجعل شفاعته لهم، لأنه يخشى عليهم أن يهلكوا، كيف لا وهو الرحيم بالأمة، يقف في يوم القيامة على حوضه فيذود الأمم لأن لا يشرب من الحوض إلا أمته، يقول أمتي أمتي، يعرف أمته غرا محجلين من أثر الوضوء. إنه صلى الله عليه وسلم قائدهم إلى جنات النعيم والشفيع بين يدي رب العالمين، لا يزال حريصا على أمته، داعيا لها، مشفقا عليها، لا يزال مع الأمة حتى يقدمها يوم القيامة عند باب الجنة، عندما يقرع الباب بيديه فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقال له لك أمرت أن أفتح وما أمرت أن أفتح لغيرك. فيدخل صلى الله عليه وسلم الجنة وأمته من خلفه، فما تزال الأمة مع حبيبها. فأسأل الله أن يجمعني وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس العلى، إنه هو الغفور الرحيم.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل،
8: يا الله
7: والأوسع حلما.
9: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب، لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
10: انتظرونا
9: عدنية اف ام، لون جديد.

مساء الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك، وكذلك على اليوتيوب وعلى وسائلنا على وحساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا.

حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الكرام، وكما عودناكم أكيد في هذه الساعة حنقضيها معكم الحديث عن مواضيع تلامسكم ومواضيع تهمكم، بعيد عن ضجيج الحياة وبعيد عن ضجيج النهار. احنا هنا في بعد الغروب، في لحظة صفاء وفي لحظة كذا هدوء، حنناقش مع بعض موضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، ويمكن من المواضيع الهامة جدا واللي أصبحنا بحاجة إن إحنا نتناقشها مع بعضنا البعض، لأنه بجد أصبح الموضوع هذا بيلامسنا أكيد مستمعينا الكرام.

وأكيد مستمعينا الكرام كما عودتونا وكما عودناكم إن إحنا آراءكم بتكون لها نكهة خاصة في الحديث عن موضوعنا لهذا اليوم. إحنا اليوم حنطرح لكم موضوع مستمعينا الكرام اللي هو أسماء على الموضة أم إنه الهوية أصبحت تضيع. زي ما بنعرف مستمعينا الكرام إنه الاسم هو أول شيء بيحصل عليه الإنسان عندما يولد، وبتكون أول هدية بيحصل عليها الإنسان من والديه. وبالسابق ما كانش اسم المولود ممكن إنه يستغرق أكثر من دقائق معدودة، فكما هو متعارف الابن يحمل اسم الجد، الثاني ممكن يحمل اسم العم، اللي بعده ممكن يحمل اسم الأخ، والبنت بتحمل اسم الجدة والخالة والعمة. وكانت الأسماء طبعا بتتكرر وبنعرفها في كل بيت، في كل شارع، في كل مكان، في كل مدينة، في كل دولة، أو حتى في بين المجتمع العربي بنعرف الأسماء أو بتكون الأسماء متداولة. أما اليوم مستمعينا الكرام أصبح الأمر مختلف نوعا ما، وأصبحت رحلة اختيار الأسماء لأبنائنا تبدأ بفترة طويلة، ممكن تتحول إلى نقاشات متعددة وقوائم طويلة وبحث عن أسماء جديدة، بحث في الإنترنت، بحث عند الأقارب الأصدقاء، حتى إنه بيحاولوا إنهم يبحثوا عن أسماء مش موجودة في العائلة أو أسماء جديدة مش موجودة وما قد سموهاش من قبل. فأصبح الموضوع متعب عند الجميع. فأنتم مستمعينا الكرام برأيكم هل بتشوفوا إنه البحث عن أسماء تكون مواكبة للموضة، بتكون مواكبة أو بتكون غريبة نوعا ما، هي ضياع لهوية الإنسان، ضياع لشخصيته، ضياع لانتمائه، ضياع لعاداته وتقاليده وأعرافه، أو إنكم بتشوفوا إنه لا، إحنا لازم نواكب التطور، لازم نواكب الجيل الجديد، ولازم تكون أسماء أبنائنا متطابقة أو مواكبة للأجيال الجديدة.

مستمعين الكرام، تقدروا تشاركونا رأيكم بالاتصال على الأرقام التالية 02-851-8888 أو الرقم 77-468-49، وتعطونا رأيكم وجهة نظركم في الأسماء التي بيتم تسميتها لأبنائنا في هذا التوقيت أو حتى في السنوات التي ستأتي. وبرأيكم هل الأسماء هذه ممكن تكون أسماء مش مختارة بعناية، وممكن أنها تأثر على شخصية الأطفال؟ وحنتكلم أكيد عن الموضوع مستمعينا الكرام من كافة النواحي.

0: الكرام، يعني إحنا بنعرف إنه الأسماء قديما بنعرفها، أحمد، محمد، يوسف، عبد الله، سارة، فاطمة، خديجة، عليا، مريم، سمية، هذه الأسماء. ولكن الآن أصبحنا يعني نتعرف على أسماء جديدة، مثلا لوسيان، لونيل، لافين، سيرين. فهذه الأسماء جديدة وفي مجموعة من الناس تتقبلها، مجموعة قد لا تتقبلها. خلينا نستقبل أول اتصال معنا اليوم، نقول ألو مرحبا.
1: مرحبا.
2: ألو،
0: يا مساء الورد.
1: يا مساء.
2: مساء الخير.
0: يسعد مساك.
1: يسعد مساك.
2: يا مساء يا ميت ألين من يا مرحبا.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك صديقنا؟
1: حالك
2: الله بنشكر.
0: طيب الحمد لله، بس لو تنقص صوت الراديو شوية.
2: راديو
0: اتفضل، احنا نسمعك.
2: من
0: الو؟
1: الو
0: الو،
2: سمعينا؟
0: ايوه اسمعك.
1: ايوه
2: اللي تغير غير مشتركين سمعين يبعث.
0: اتفضل صديقنا.
1: انا
2: اسف الكل،
0: سمعت موضوع حلقتنا اليوم.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
3: عدنية FM 88.9. عدنية FM.
5: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
3: 88.9.
6: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
3: عدنية FM.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأسماء التي أصبحت بتواكب الموضة. وهل هذه الأسماء مستمعينا الكرام نقدر نقول إنها بتضيع هوية أبنائنا، أو إنها بتكون مواكبة للموضة وبيستطيع أبنائنا إنه يتعايشوا معها؟ خلونا كمان نتكلم عن محور مهم جدا مستمعينا الكرام. في بعض الأحيان قد نسمع بعض من الأسماء الغريبة التي ممكن نقول إيش هذا الاسم الغريب، من فين هذا الاسم، أو وليش الأهل يعني اختاروا هذا الاسم. في بعض الأحيان قد تكون الأسامي على أسامي مناطق أو أسامي جزر، أو حتى على أسامي الأشخاص تعرف عليهم مثلا الآباء والأمهات في السابق. ولكن إحنا هنا بنطرح سؤال مستمعينا الكرام، بين حرية الاختيار وحق الطفل في اسم يحترم المجتمع، هل يجب أن يكون في وعي أكثر من الآباء والأمهات لاختيار أسماء أبنائهم؟ خلونا نستقبل اتصال من صديقنا الأستاذ محمد فضل. ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك أستاذ محمد؟
1: كيف حالك يا
0: أيها؟ الحمد لله، أنت كيف حالك؟
1: دعم شكرا شكراً. كان بس يروح على الموضوع. تمام،
0: تفضل
1: الإرسال.
0: تسمعني؟
1: أنا أول برنامج أحاول أضع الإرسال الملان جامع عندي.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل عزيز.
1: الأسماء، أقول لك الأسماء صراحة غير صحية وغير ثقافية، وهذا أعتبر غزو ثقافي. أسماء كثير انتشرت صراحة ما حد يعرف إيش معناها، إيش معناها.
0: صحيح،
1: يعني يوري في تاريخ مديرة مش عارف إيش أسماء، إيش فيه وحمت لقن لها كل يبحث إيش معناها. أسماء عربية جميلة، وأنت عارف إذا كانت عارضة عائلي راح يسمى اسم الجد، اسم الأب، اسم هذا واحد الغالب اسم صديقة، شيء جميل. لكن قلت لنا أسماء صراحة الواحد يشيلها قاموس.
0: طيب
1: ما تسهمش، أو بعضها الواحد يصيح، الواحد يصيح له خطأ. طيب، ما نفهموش اللي مين يصيح له باسمها، يغلب اسمها، يعني حاجة مش مفهومة. إذا واحد يسمى مشاكل في تاري ولا ولا يوري ولا ثاني يتعرف الجملة، مشكلة هذه والله، خطأ كبير هذه.
0: يعني أنت بتشوف إنه لازم أستاذ محمد فضل، أنت بتشوف إن إحنا لازم نعتمد على الأسامي المتعارف عليها.
1: غزو ثقافي فضلي.
0: شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك، شكرا لمشاركتك، ونتمنى لك إجازة سعيدة وأسبوع سعيد. شكرا لك أستاذ محمد فضل.

إذا مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم لمناقشة موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وزي ما تحدثنا أو تحدث كمان صديقنا محمد الأستاذ محمد فضل وقال إنه الأسماء يجب أن تكون طبعا الأسماء القديمة المتعارف عليها قديما والتي يجب أن إحنا نسمي أبناءنا فيها أسماء أجدادنا أبناءنا لأن هذه تعتبر هويتنا وتعتبر ثقافتنا وأنه بدأ بيسمع بالآونة الأخيرة في الكثير من الأسماء التي بدأت تنتشر في المجتمع. بس ليش خلونا نتكلم مستمعينا الكرام إنه الأسماء هي بتعتبر من الأشياء الكثيرة والتي تؤثر في شخصياتنا. ليش؟ لأنه هي تعتبر الانطباع الأول اللي بياخده الآخرين عن الشخص. كمان من خلال اسمك أنت بتنتمي إلى بيكون لك هويتك وبيعرف من الاسم إذا كنت أنت عربي أو حتى تعتبر من دولة أخرى غربية أو أجنبية. وكمان الاسم في بعض الأحيان عند كثير من الأشخاص يحدد نوع التعامل مع هذا الشخص. في بعض الدراسات مستمعينا الكرام وجدت أنه أصحاب الأسماء السهلة والأسماء المألوفة بيحصلوا غالبا على تقييمات اجتماعية أكثر إيجابية مقارنة بالأسماء المعقدة أو حتى الأسماء المثيرة للسخرية. في بعض الأحيان بيختار الآباء والأمهات أسماء بجد يعني بتكون غريبة ممكن أنه يتعرضوا أبنائهم للاستهزاء والسخرية. ليش؟ لأنه اسم غريب في مجتمع غير متعود على هذه الأسماء. فعند مثلا الطفل عندما يبدأ يذكر اسمه ممكن أنه يتعرض للسخرية والاستهزاء لأنه مش الكل عارف الاسم هذا أو عارف المعنى الاسم هذا. وفي بعض الآباء بيختاروا أسامي جدا بتكون غريبة وغير مألوفة.

في فئة من الناس كذلك مستمعينا الكرام بيقولوا إنه لا، كل شخص له الحرية المطلقة في إنه يختار اسم ابنه، سواء كان مواكب للموضة، سواء كان قديم، سواء كان غريب، سواء كان عجيب، سواء كان معروف معناه أو مش معروف معناه، ولا أحد ولا لأي أحد الحق في اختيار هذا الاسم، أو ولا لأي أحد إنه يعني يعطي رأيه في اختيار هذا الاسم. فكثير بيقولوا إنه الابن هذا والديه هم الذي اختاروا له الاسم ومعه حرية الاختيار، ولا يحق لأحد التدخل في القرار الشخصية، وإنه اختلاف الأسماء بيثري المجتمع وبيمنع التكرار، وشيء كويس وشيء إيجابي، وإنه في كثير من الأسماء كانت قديما غريبة ولكنها مع الوقت ومع الزمن أصبحت كثيرة مألوفة. وفي بعض الأشخاص بيشوف إنه يجب أن يختار الأب والأم الاسم ولهم الحق في ذلك، ولكن مع وجود ضوابط لاختيار الأسماء. فمثلا أنت كمسلم، أو في بعض الأحيان بيختاروا الآباء والأمهات أسماء، ممكن أسماء تكون أسماء لآلهة معينة أو أسماء موجودة في ديانات مختلفة دون الوعي منهم أنه هذا الاسم بيرمز إلى كذا، فممكن أنه فيما بعد يواجه مشكلة كبيرة. فهو أنت من حقك أنك تختار الاسم، ولكن يجب أن يكون في ضوابط لهذا الاختيار.

في رأي من الآراء، احنا طرحنا الموضوع على مجموعة من أصدقائنا ومستمعينا، وسها بتقول إن الأسماء القديمة اللي ما لهاش معنى هي ضدها، وخاصة إنه بيتم تسميتها لأطفال أو مواليد من الجيل الجديد، فممكن إنه الأسماء القديمة ممكن تتسبب بمشكلة، مع إنه كيف يتكيف الطفل أو كيف يتكيف المولود الجديد في هذا الجيل مع الأسماء القديمة. وفعلا يعني أنا أتفق معك يا سوها إنه في أسماء ممكن تكون قد عفى عليها الزمن وتكون جدا جدا قديمة، يعني أسامي ممكن إنه إحنا كنا نستمع لها من قبل، يعني أسامي جمعة، اسم خميس، اسم حتى على أسامي الفواكه، اسم ليمونة، اسم مش عارفة إيش، في كثير من الأسماء مستمعينا الكرام، حتى في اسم صائمة، في أسامي كثيرة ممكن إنه لا يجب تسميتها للأبناء، بالذات مع إن إحنا نعتبر إن إحنا تطورنا على مثل هذه الأسماء، ولكن ممكن إن إحنا نسمي أبناءنا بأسماء قديمة ولكن لها معنى، مثلا مثل اسم أروى، في الكثير بيسمي مثل هذه الأسماء. فهذا رأي من الآراء الذي يتفق على أنه لازم تكون الأسماء جديدة وتكون مواكبة للجيل الجديد، ولكن ما تكونش يعني أنها غريبة إلى حد مثلا الاستنكار أو يتم استنكار هذه الأسماء.

رأي آخر بيقول إنه الطفل هو مش مشروع تجارب، وإنه الاسم هذا بيعيش معاه طول العمر، ولازم إحنا كآباء وكأمهات نفكر بالاسم هذا وأكثر من رغبتنا في التمييز، لأنه مع الأسف في أهالي أو في آباء وأمهات رغبتهم في التمييز ممكن تخليهم يعني يفشلوا في اختيار الاسم المطلوب لأبنائهم. والاسم زي ما تحدثنا إنه بيمثل هوية الشخص، ممكن إنه الانطباع الأول يتاخذ من اسم الشخص.

في رأي آخر مستمعينا الكرام بيقول إن الأسماء التراثية القديمة أجمل وتحمل قيمة ومعنى. فعلا في بعض الأسماء ممكن القديمة اللي بيحرصوا إلى الآن الآباء والأمهات إنهم يسموا أبنائهم فيها فعلا بيكون لها قيمة ومعنى. وفي زمن الآن اللي أصبحت فيه يعني يتهافت الكثير على أسماء جديدة ممكن حتى اسم قديم يبرز مع كمية الأسامي هذه الجديدة لأنه

وفي ناس بتقول مستمعينا الكرام انه ما فيش اي مانع انه تكون الاسماء جديدة، ولكن لازم تكون هذه الاسماء جديدة وسهلة، سهلة علينا، لانه فعلا قد نلاقي اسماء بتكون صعبة، صعبة على الشخص نفسه عندما يقول اسمه، وصعبة على الشخص لما حد يسأله ايش بيعني اسمك. وللأسف تلاقي اشخاص مش عارفه ايش بيعني اسمه، بيقول انا سموني كذا، انا سموني اهلي على اسم جزيرة مثلا، انه انا اعرف في اسامي اشخاص على اسامي جزر في ايطاليا، في روما، في باريس، على اسامي اماكن، على اسامي مدن. ولكن حلوة الأسماء الجديدة، ولكن إذا كانت سهلة وإذا كانت كذلك مفهومة.

تشوفوا مستمعينا الكرام إنه المشكلة هي بتكمن في غرابة الاسم، أو المشكلة إنه عدم تقبل المجتمع لهذا الاسم هو الذي ممكن إنه يعمل هذه المشكلة، بالذات لو كانت الأسماء هذه أسماء غريبة، أسماء مثلا ممكن إنها تسبب الحرج لأصحابها، أسماء ممكن إنها تخلي الكثير يتنمر عليهم من باب هذا الأسماء. هل بتشوفوا المشكلة في غرابة الاسم أو في اختيار الاسم؟ هل بتشوفوا إنه لازم الآباء والأمهات يكونوا أكثر وعيا عند اختيار أسماء أبنائهم؟ مش علشان إنه لا الاسم حينطرح الآن وخلاص، لا، لأنه في بعض الأحيان بنلاقي كثير من الأشخاص لما يبدأوا يكبروا ويبدأوا يستوعبوا ويشوفوا مثلا إن اسمهم غريب بيحاولوا إنهم يغيروا الاسم، وكثير من الأشخاص غيروا أسماءهم يا إما بسبب إنهم اكتشفوا الأسماء هذه إنها كانت معناها مختلف، وفي البعض إنه هذا الاسم كان يعني بيسبب له الكثير من الإحراج والكثير من السخرية. فكيف إحنا نتجنب مثل هذه المواقف، إن إحنا نعرض أبناءنا لمثل هذا التحدي، إنه فيما بعد يحب يغير اسمه، أو فيما بعد لما نبدأ يكبر يبدأ يشوف إنه اسمه هو مصدر لحرج، مصدر لاستهزاء، مصدر لإنه يعني الكثير ينتقده. فالحل هو زي ما تحدثنا إنه نحاول عند اختيار أسماء أبنائنا إن إحنا نبحث عن معاني الأسماء. في أسماء معانيها ودلائلها جدا جميلة، وكمان إنه الأسماء هذه تكون سهلة. الأسماء ما نحاولش إن إحنا نختارها تكون غريبة جدا وممكن إنه لا يتقبلها المجتمع، يعني أو إنه لا تنتمي إلى هويتنا، لا تنتمي إلى الانتماء اللي إحنا أو أوطاننا اللي ننتمي إليها، وإنها تكون يعني قريبة مننا وقريبة لهويتنا وثقافتنا. وزي ما تحدثنا مستمعينا الكرام، ممكن يكون الاسم لبعض الأشخاص اسمه خلاص، لكن في بعض الأحيان هذا الاسم ممكن يعني بيعتبروه الكثير عنوان هوية، وهذا هو أول شيء حتقدمه للناس. فعلا قد نكون نبحث إحنا عن أسماء مميزة لأطفالنا، ولكن في المقابل يجب أن تكون هذه الأسماء جميلة. هذه الأسماء تحفظ لهم كرامتهم، وكمان إن تمنحهم شعور بالفخر، مش تمنحهم شعور إنه لازم يتخبوا، لأن الأسماء اللي إحنا حنختارها الآن مستمعينا الكرام حتبقى مرافقة لأبنائنا على طول، في المدرسة، في الجامعة، في الحي، في أي مكان، في العمل، في كل مكان حترافقوا هذه الأسماء. فعلشان كذا إحنا لازم ننتقي أسماء تكون سهلة، بسيطة، معروفة، وغير غريبة، حتى يستطيع أن يعرفوا بأنفسهم للآخرين.

0: كذلك مستمعينا الكرام، حابة ان احنا كمان نتكلم على انه كذلك الاسم بيأثر على الكثير من الاشخاص من الناحية النفسية، وبتأثر على الكثير من الاشخاص. فكم قد سمعنا من قصص انه كثير من اطفالنا عندما بدأوا اول يوم دراسي لهم وكان اسمهم غريب او اسمهم غير متداول او غير معروف في المكان او في المجتمع او في المنطقة، تلاقي انه راح وزعل من انه استهزأوا بالاسم الناس الموجودين. خلونا نستقبل اتصال نقول الو مرحبا. الو مساء الخير. الو مساء الخير.
1: مساء النور.
0: اهلا وسهلا. كيف حالك يا علي؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: طيب علي، احنا معانا بس 4 دقائق، ممكن تكلمنا عن وجهة نظرك، هل انت مع تسمية ابنائنا الاسماء اللي هي مواكبة للموضة، او انه الاسماء القديمة المتعارف عليها قديما العربية المألوفة
1: لابد ان تكون الاسماء اسماء عربية واضحة معروفة، يعني كثرة في الاونة الاخيرة اسماء، يعني اسماء يعني غير لائقة صراحة، يعني أسماء يعني كلها أسماء يعني أجنبية.
0: تقدر تقول إن أفقدتنا هويتنا إحنا كعرب. أنا سمعت خبر إنه في ألمانيا بالفترة الأخيرة يعني رصدوا أعداد كبيرة من اللي سموا أبنائهم أسماء محمد، بالمقابل إحنا عندنا كعرب أصبحت تقل هذه الأسماء بعد ما كانت منتشرة، برأيك إيش السبب يا علي؟
1: والله الآن كلهم يعني بحاول لك يعني يقلد لك اليهود والأجانب والهذا، وإحنا العرب.
0: يعني هل بتعتبر إنه نوع من التميز، هم بيبحثوا عن التميز من خلال هذه الأسماء؟
1: يعني مشان يقول لك يقول لك هذا الميز عن شهرة ودون رئيس، وهذا خطأ، يعني لابد أن نحافظ على أسمائنا.
0: صحيح.
1: اسم محمد.
0: صحيح.
1: اسم علي، اسم علياء، اسم صالح، اسم قاسم،
0: الأسماء المألوفة واللي إحنا تعودنا عليها. صحيح.
1: أيوة. إحنا اسمع عن هذه الأسماء الأجنبية، هذا ما يزال.
0: صحيح. شكرا لك صديقنا علي، أشكرك على مشاركتك، شكرا لك عزيزي. فعلا مستمعينا الكرام، يعني في بعض الأحيان نقول إنه وين عقل الأب والأم لما اختاروا الاسم. يعني أنا قبل يومين قريت خبر إنه في واحد رزق بمولودة وسمى اسم بنته متابعة علشان يزيد الشهرة ويزيد المتابعين و. طيب بكرة بنتك لما تكبر اسألوها اسمك، تقول لهم اسمي متابعة، فأعتقد أنك أنت بهذه الطريقة ظلمت البنت، لأنه زي ما قلنا هذا الاسم هو هوية الشخص، وهذا الاسم هو ملك لهذا الشخص حيرافقه طول الوقت. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب، لاقونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة. أتمنى للجميع إجازة سعيدة، أتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة بقرب من تحبوا وبأوساط من تحبوا، وشكرا لكل من استمع لنا، وشكرا كذلك لكل من تابعنا، وإلى اللقاء.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 88
4: فاصلة 9
3: عدنية.
4: الكارثية
3: عدنية FM.

0: عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد عدنية اف ام.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اجتماع حكومي يبحث التحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة وتعزيز المشاريع الخدمية في عدن. وكيل الزراعة يبحث مع مؤسسة نهر مشاريعا لتعزيز الأمن الغذائي في لبعوس بيافع. وزيرا المياه والتخطيط يبحثان تعزيز الشراكة لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف المناخي. الوزير السقطري يتفقد سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان عام الوزارة. متابعة ميدانية للهزات الأرضية بمنطقة الراحة في لحج. وإلى التفاصيل. بحث اجتماع حكومي في العاصمة عدن برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ آليات الانتقال من برنامج الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، كما ناقش تطوير قطاعي الطرق والمياه وتعزيز الشراكة مع المانحين لتوجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية. ناقش وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المهندس عبد الملك ناجي مع مؤسسة نهر البرامج التنموية المنفذة في مديرية لبعوس بيافع والهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش عبر دعم المزارعين والنحالين وتأهيل مصادر الري وتوسيع الخدمات البيطرية ودعم الأسر الريفية. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم مشاريع المياه والبيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى توسيع فرص التمويل للمشاريع الاستراتيجية وتحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي. تفقد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري سير العمل في قطاعي الزراعة والأسماك بديوان الوزارة في عدن، ووجه بتحسين الأداء وتطبيق المعايير الدولية للمنتجات الزراعية والسمكية إلى جانب معالجة الصعوبات وضمان صرف الاستحقاقات المالية للموظفين. أشاد مدير عام مديرية الملاح بمحافظة لحج فيصل يوسف دعبش بجهود السلطة المحلية وهيئة المساحة الجيولوجية في متابعة الهزات الارتجاجية التي شهدتها منطقة الراحة مؤخرا، وأكد وصول فريق هندسي متخصص لإجراء دراسات ميدانية تستمر 5 أيام لتحديد أسباب الهزات، مع التزام السلطة المحلية بتقديم التسهيلات اللازمة ودعم أعمال الفريق. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اثبت كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

88.

0: يا قلبي لون جديد لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
5: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
4: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
5: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
4: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
6: 45 عام
7: والطعم يا سلام،
8: والطعم يا سلام.
9: زبادي نانا.
10: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: زكريا أبو ندى،
1: دي تاني حلقات من برنامج خلي بالك مع النجم زكريا أبو ندى، ونسبة مشاهدة غير مسبوقة. وعايزين نعرف رسائل الجماهير. في واحد كتب لك مراتي بتسرق فلوسي، أعمل إيه؟
2: ده سؤال جميل قوي. السرقة الأسرية لازم تنوع أماكن الفلوس، وإياك وإياك تحدد مكان واحد، ضل في الدولاب، درج الكومودينو، شنطة، لا ضل غلط بعينه. لازم تكون عبقري وذكي وتعرف من أين تؤكل الكتف وإزاي تخبي من مراتك فلوسك.
1: طب سؤال تاني، لو مراتي معايا في نفس الشغل وعارفة مرتبي، أعمل إيه؟
2: اسمح لي أقولك إن وقعتك سودة ومهببة، بس كل حاجة وليها حل.
1: طب وإيه الحل يا زكريا؟
2: خد قرض وحول مرتبك كله على البنك.
1: وفلوس القرض؟
2: قولها أبويا عمل حادثة، أمي اتجننت، أختي اتطلقت، المهم تهرب بلوكشة الفلوس دي من إيديها.
1: برافو برافو يا زكريا، عبقري، نبغى يا أبو ندى، نبغى، أسطورة، الأسطورة الذهبية السيد زكريا.
2: لم علينا عبيدك يا رب، ده شعاري في الحياة والحمد لله.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: انت بتقول ايه يا شهبور؟
3: بقولك في رئيس قناة مشيحة، راجل اعماله ملياردير، تاجر قطايف اساسا. الراجل ده عايز يتعاقد مع أبو ندى بعشرين مليون جنيه.
1: عشرين مليون جنيه؟
3: لا، عشرين مليون دولار.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: انا مش عارف مالك يا أستاذة سمر، بقالك كام يوم كده متغيرة معايا، طقم حنية وطقم دلع. هو ايه الموضوع بصراحة كده؟ في ايه؟
1: ايه يا زكريا مالك كده مش طايقني؟
2: انا مش طايقك؟ وانا هعمل كده ليه؟ ده انت حتى اكرمتيني وخبتيني عندك، يعني الحياة عسل معايا قوي.
1: مش عارفة انت زهقت مني ولا ايه؟
2: انا؟ لا ابدا، بالعكس انا يعني.
1: قول يا زكريا، قول ما تخافش. انت ايه؟
4: انا عايز اكلم جوز عمتي.
2: وهو انت ليك عم عشان يبقى ليها جوز؟ ده انت اساسا لقيت ومالكش اهل يا ابني.
1: استاذ شكوكو، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟
4: جوز عمتي عايز اكلمه.
1: اسمع يا استاذ شكوكو، حضرتك ممكن تاخد موبايلي وتتصل باللي انت عايزه، ماشي؟
4: يا ريت حضرتك، يعني بعد اذنك كده اديني موبايلك.
2: هاتي موبايلك. ايه بابا؟ بس يا ابني، بس يا ابني غور من هنا.
4: هو ايه في ايه؟ هو ايه الموضوع ده؟ مالكم
2: يا ابني؟ امشي من هنا بقولك.
1: خلينا في موضوعنا يا زكريا.
2: موضوع ايه؟
1: كنت بتقول حاجة. عايز تقول ايه؟ كمل.
2: عايز اطلب منك طلب.
1: اطلب
2: ايدك.
1: بجد يا زكريا؟ ايدي؟
2: ايوه ايدك على 200 جنيه.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: عملت ايه يا دينيس؟ وصلت ليه؟ البمبي بيضيع يا دينيس.
6: وعهد الله ما هسيبه، بس الاقيه.
5: وعهد الله ما هتلاقيه، ده تشفر خلاص، بقى مشفر، محدش هيقدر يوصل له.
6: مش على دينيس يا باشا،
5: نفسي ارجع مشهور زي زمان والناس تشاور عليا وتقول بمبي تارارارارارا، بمبي بمبي بمبي بمبي، وامضي اوتوغرافات. ده انا كنت نجم الجيل، صحافة واعلان وميديا وسوشيال ميديا. دلوقتي بقيت ملط سرق الخاتم وسرق عمري معاه.
6: خلاص بقى نجم.
5: ما تقوليش يا نجم، قول لي يا وهم. انا وهم وهم وهم يا دينيس. انا ضعت وضاعت ايامي كلها، بقيت ماضي وذكرى، دول شالوا اسمي من ويكيبيديا. انا انتهيت يا دينيس، انتهيت خلاص.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: بقول لك مخنوق وزهقت، هو انا هطلع من تربه لتربه؟ يا عم سيبني بقى.
4: صدق انك مفترى زعتر، عايز تسيب العز والمنجهه دي وترجع للتراب تاني.
7: عايز اغير جو، عايز اشم هوا نضيف.
4: وانت بقى في التراب هتشم هوا نضيف يا عم زعتر؟
7: ومالها التراب يا غشيم؟ طب دي التراب هواها نضيف مليون مره، احلى من هوا القصور والفلل والحاجات دي.
4: يا سلام، ازاي بقى؟
7: التراب دي ما فيهاش ثاني اكسيد الكربون، ما فيهاش حد بيتنفس، الناس كلها نفسها اتكتم وماتوا، ما حدش بيلوث الجو، ما فيش ميت بيشرب سجاير ولا بيلف سجاره حشيش ولا بانجو. بقول لك ايه، انا لازم اروح اقضي مصلحة عندي في التراب وارجع اوام على السخان، لحسن عمري كده هيضيع هنا.
4: طب ولو زكريا سألنا عليك اقول له ايه؟
7: قول له بفك زنقه وجاي.
4: اللي تشوفه عم زعتر.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: قلت ايه يا استاذة سمر؟
1: في ايه يا معلم شيح؟
3: الاستاذ شيح المرجوشي اكبر تاجر حمير في الوطن العربي. الاول كان بتاع قطايف وقلب بتاع حمير.
1: حمير؟
8: ومالها الحمير؟ لا تلوث ولا زحمة ولا حوادث. عمرك شفت حمار دخل راس براس في حمار زيه؟ الحمير بتعرف تمشي من غير حوادث يا أستاذة، إنما البشر لمؤاخذة كل 5 ثواني حادثة. ده بيعملوا في الصفيحة 50 حادثة.
1: طلباتك يا شي حبي.
8: عاوز الواد أبو ندى ده اللي كل العالم بيتكلموا عنه، عايزه.
1: انت عايز تزود مبيعات الحمير عندك ولا ايه؟
8: ايوه طبعا، انا عارض 20 مليون دولار عقد لمدة 4 سنين، يعني اغلى من اي لعيب في مصر. اظن كده عداني لعيب وازح.
3: واحنا معلم
8: 2 مليون دولار ليكم.
3: يا نهار اسود، انت بتتكلم بجد يا معلم؟
8: شيحة لا يكذب، شيحة لا يخون. قلتوا ايه؟
3: قلنا موافقين طبعا،
1: بس انا عندي شرط.
8: شيحة لا يشرط عليه احد.
1: احنا صحاب الحق في الماتيريال، احنا بس.
8: ايه الماتيريال ده؟ لا مؤاخذة، ماركة بنطلون الاخ ابو ندى مثلا.
3: المعلم مش فارق معاه الحاجات دي يا سمر، اهم حاجة عنده ظهور ابو ندى عنده في القناة بتاعته.
1: صحيح، يا قناة اسمها ايه؟
8: شيحة تي في.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
2: قناة شيحة تي في؟ ايه القناة الحماري دي؟
1: دي قناة جديدة يا زكريا.
2: دي اكيد قناة بنقعد نعيد ونزيد فيها عشان التكرار بيعلم الحمار، صح؟
1: قلت ايه؟
2: اقولي في ايه؟
1: نمضي العقد.
2: عقد ايه؟
1: البرنامج الجديد
2: بتاع قناة شيحة.
1: ايوه عليك نور.
2: ماشي
1: موافق.
2: بس البوليس هظهر ازاي في القناة والبوليس هيسيبني في حالي؟ يعني
1: انا هحميك ما تخافش.
2: هو انت مالك مخطوفه كده ليه؟
1: لا ولا حاجه، امضي بقى يا ابو ندى امضي.
2: لا مش همضي.
1: لا ليه؟
2: عشان انا عرفت كل حاجه.
1: عرفت كل حاجه؟
2: انا كنت عارف من الاول طبعا، بس الحقيقه ان انا اتاكدت.
1: انت اتاكدت ازاي؟
2: الحقيقه واضحه زي الشمس يا بنت الناس.
1: زكريا ارجوك، انا اسفه.
2: ارجوكي ما تتاسفيش.
1: ابو ندى انت عرفت الحقيقه ازاي؟
2: الحقيقه انا ما بعرفش همضي، وممكن ابصم اوختم على اي عقد.
1: الحلقه الجايه على قناه ايه؟
2: شيحة تي في.

أحتفظ فيني لنفسي محتاج أنا منهم أحد ليه أشاركهم بشمسي

0: 88.9 عدن جاف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاف ام

0: Solide.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول،

0: المتعات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
6: عدنية إف إم،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أحدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيبي.

قلب عمري على بالي على بالي، حبك دايما على بالي على بالي على بالي، حبك دايما على بالي، وبتمنى اقابلك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

حبيبنا يا حياتنا.

أحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

حرام. هلا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة. هلا قلت مرة سبب خصامة

ودع البكاء فقد كرهت الأدموع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء ودع

يشب في قلبي حريق أضيع من طلب الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام،
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.